فرادي باركولا للأمام الآن لفرنسا، المحاولة من جانب أوليسي لازال إلى كوني، فيها وصول لكن الحمادي قطع الطريق. انطلق الحمادي من اليسار، لازالت الكرة عراقية، العودة بعد ذلك إلى أكام هاشم للعراق في هذه المباراة التي نرجو ونتمنى وسنكون سعداء في منتهى السعادة لو أن العراق تمكن من الفوز بها من خلال هذه الجولة، الجولة الثانية في مسار المونديال. علي الحمادي إذن إلى كوني، وصلت الكرة لي زيدان، بل هذا المتقدم زيد إسماعيل بكرة للعراق. هذه المحاولة للأمام من اليمين، حسين علي بعرضية بكرة لكنها طويلة، ثم العودة ثم الانطلاقة ثم الكرة العراقية ثم الرغبة العراقية ثم هذه الكرة التي لا زالت. زيدان بكرة، ولكن زيدان خاطئة، وصلت إلى عثمان ديمبلي. الرابيو مرة أخرى لصالح المنتخب الفرنسي، هذه كرة في اليسار إلى كيليان امبابي الخطير، سهم فرنسا الذي لا يتراجع. هذه العرضية بعيدة من كيليان امبابي لتصل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية للعراق. زنفت المباراة وعادت المتعة وعادت الإثارة وبدأت الأمال هنا تتزايد في مستوياتها. بالنسبة لي جراهام أرنولد، أنت مقبل على كتاب التاريخ يا سيد جراهام، أنت أمام كتاب التاريخ يا ديدين يا ديشامب. الظاهر على الشاشة واحد من الأساطير على مستوى كرة القدم العالمية، إنه ديشامب، الرجل الذي كلاعب تحدث عن مشواره، فاز بمونديال 98 مع منتخبات المنتخب الفرنسي، وكمدرب توج ببطولة كأس العالم أيضا في مونديال 2018 هناك في روسيا. ومن القلائل ممن توجوا ببطولة كأس العالم لاعبا ومدربا. هذه كرة أيضا عراقية، زيد إسماعيل الآن يرسل هذه الكرة في اليسار، عراقية الآن للعراق لأسود الرافدين نعم، لهذا المنتخب الذي عودنا دائما على التواجد والثبات بشجاعة في المواقف الصعبة وفي المباريات الكبيرة وفي المواعيد الكبرى نعم. العراق دائما ما يبرز، أتحدث عن شخصية لاعب، أتحدث عن تركيبة لاعب. أكام هاشم الآن يصل بالكرة لمصلحة المنتخب العراقي، مرخاص توسكي إلى زيدان إقبال، زيدان ولكنه عراقيا خالصا. زيدان إقبال، هذه كرة لأكام، أكام هاشم إلى زيدان، زيدان إقبال بكرة لمصلحة زيد. إسماعيل للحمادي، عاد بها لزيدان إقبال، عراقي لكن غير رأيه. هذه الانطلاقة، هذه الكرة في اليسار لمصلحة الحمادي، حاولت مرور حكم المباراة تمر بالاستمرار من أمام إبراهيم بايش. لدينا درو فيشر حكم المباراة البالغ من العمر 45 سنة، وهو الحكم الوحيد الذي يمثل كندا في المونديال، البلد المستضيف للمونديال كحكم ساحة. هذا امبابي يسير هنا، كيليان امبابي إلى باركولا للأمام، باركولا لفرنسا، لازالت فرنسية، لازالت زرقاء لفرنسا، تبقى ومستمرة في أقصى الجهة اليسرى، ثم العودة لي لكاتيني. هذه الكرة الأمامية، أوليسي يلعب الكرة في اليمين، تصل المحاولة في الأمام، الله عثمان بالكرة براسية، لكنها الكرة لم ينتهي الخطر من خلالها. هذه الكرة الفرنسية لكن انطلاقة عراقية أمام المساحة وأمام مبابي، أمام الانضباط وأمام الرغبة الكبيرة في استعادة الكرة سريعا. المباراة كانت ممتعة في شوطها الأول، وبالتالي هي مناسبة مهمة جدا ومباراة حاسمة بالنسبة للمنتخب الفرنسي الذي يريد أن يكون أحد المنتخبات العابرة. يا عثمان راح طالت على عثمان ديمبلي الكرة الأخيرة، ركلة مرمى عراقية. كلما مر الوقت
يا عثمان يا ديمبلي. استفاد المنتخب العراقي من خلال هذه المباراة. مر الوقت، تبدد القلق، وبالتالي زادت ثقتها في نفسها لكتابة التاريخ في هذه المباراة. وصدقوني كل شيء وارد هنا في بطولة كأس العالم، كل شيء وارد. لما لا؟ لما لا؟ لما لا؟ ما الذي جرى يا باسل؟ ما الذي حدث يا باسل؟ يا تحسين، ما الذي أصابك؟ ضربة ثانية لفرنسا، خطأ قاتل من دفاع العراق، خطأ قاتل يا باسل. يا الله يا الله، يتساءل ما الذي جرى؟ أخبروني ما الذي جرى. باسل لا يعلم ما الذي جرى، وأنا لا أعلم ما الذي جرى، ولكن فرنسا تتقدم بالضربة الثانية. والخطأ، كل الخطأ، زيد تحسين إلى جانب باسل، زيد تحسين وباسل في اللقطة الماضية أخطأ معا، وبالتالي مكنا كيليان مبابي من إضافة هدف المباراة الثاني لفرنسا. لاحظ الكرة، لا لا لا لا لا لا، الكرة مرت بهذا الشكل، الكرة سارت بهذا الشكل، قوية وسريعة على باسل، ثم لعثمان، ثم لكيليان مبابي، ثم ضربة. بصراحة غير متوقع هذا الهدف، وغير متوقع، ولا يمكن أن ينتظر خطأ بهكذا نوع يا باسل. لكنها لعبة أخطاء يا باسل، لعبة أخطاء يا أحمد يا باسل. ضربة ثانية لفرنسا ولكيليان مبابي الذي يصل هنا الآن إلى هدف 16 في بطولة كأس العالم، يتساوى مع كلوزا، أصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب أو لبطولة كأس العالم بعد ليونيل ميسي صاحب 18 هدف، وبعد ويتساوى بذلك مع من سلاف كلوزا، ويتجاوز الظاهرة رونالدو صاحب 15 هدف، صاحب 15 هدف. خلاص كيليان مبابي ب 16 هدف الآن. أوباميكانو، الكرة ملعوبة إذن أمامية لفرنسا في هذه اللحظات. عثمان، تركيز كبير من عثمان في لقطة الهدف، وبالتالي قرأ اللعبة، قرأ المشهد تماما، واستفاد من اللقطة الأخيرة، وليسجل بذلك كيليان مبابي ثاني أهداف المنتخب الفرنسي. لكن هذه الكرة، هذه المحاولة للأمام الآن، مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى للعراق. أصبحت الأمور صعبة، يجب أن توصف الحقيقة كما هي يا ديدي يا ديشام، يجب أن نصف الحقيقة كما هي. أصبحت الأمور صعبة على العراق، أصبحت الأمور صعبة على العراق الآن. 1-0 ماشي، 1-0 كان بالإمكان أن يسجل هدف في آخر اللحظات على سبيل المثال، وبعد ذلك محاولة اقتناص نقطة مهمة جدا من أمام فرنسا، من أمام المرشح الأول. وعندما أقول المرشح الأول، أنا لا أبالغ في هذا الأمر ولا أبالغ في هذا الترشيح أبدا، على اعتبار أن فرنسا هو المرشح الأول، إلى جانب منتخب التانغو الأرجنتين، إلى جانب إسبانيا التي لم تظهر بالشكل الجيد في الموعد الأول، لكنها ظهرت بإقناع في المشهد الثاني وفي المباراة الثانية، وفي انتظار بقية المنتخبات. الإنجليز المنتخب المرعب مع توماس توخيل، والموعد الثاني مساء اليوم أمام غانا، ولدينا البرتغال وإطلالة البرتغال وإطلالة الدون وإطلالة كريستيانو رونالدو أمام أوزبكستان هذا المساء، 8 مساء. هذه المنتخبات التي ينظر لها كمنتخبات مرشحة. أوليسيه إلى عثمان، عثمان، عثمان ديمبلي، عثمان لكليان، كليان، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الكرة الماضية مرت، ولكن يا لها من كرة، يا لها من روعة فرنسية. والكرة الماضية يا ساتر، لا لا لا يا أوليسيه، يا كليان، في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية استعرض المنتخب الفرنسي في الكرة الماضية. أوليسيا يا رجل ماذا تفعل؟ يا رجل ماذا تفعل في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية؟ الضربة كادت أن تكون ثالثة، ولكن بمنتهى الروعة. هذا هو الحال بالنسبة لهذه المباراة، لظروفها ولأحداثها. تعود الكرة من جديد، فيها انطلاقة إذن عراقية،
أصبحت فرنسية. هذه الكرة أيضا انطلاقة لأوليسييه لصالح المنتخب الفرنسي ثم لكيليان. هل فيها هاتريك؟ يا سلام، يا عيني يا عيني على الكنترول. عثمان هنا، أوليسييه يتقدم بكرة أمامية فرنسية. مر مر مر مر للأمام، لازال هنا للأمام، يسير للأمام، تصويبة تأتي الراسية. مرت هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حذاري من الانهيار، لاحظ كيليان مبابي، لاحظ كيليان مبابي صنع لأوليسييه. كاد أن يأتي هدف، كاد أن يأتي بهدف المونديال، كاد أن يأتي بهدف البطولة، كاد أن يأتي بهدف الجولة. الكرة والمحاولة، وبعد ذلك المحاولة التي تلتها يا ديشام. أولم تكتفي بالثنائية يا ديشام؟ ألا تكفيك ثنائية؟ أعتقد بأنها تكفي الفرنسيين يا سلاقة. لعب بديل في صفوف العراق، اسم بديل في صفوف المنتخب العراقي الآن. روبن سلاقة يأتي بديلا، وكذلك لاعب الآخر يوسف الأمين يأتي بديلا. هذه الأسماء التي غادرت من جانب المنتخب العراقي، زيد إسماعيل وزيد تحسين أيضا غادر أرضية الملعب، وتأتي هنا الأسماء البديلة، يوسف الأمين بالرقم 7 وكذلك روبن سلاقة اللاعب الذي يأتي بديلا. سلاقة أول أمين، هل جراهام أرنولد؟ رابيا زيد تحسين، تواجد واستمرار يعني ربما يؤثر خلال اللحظات القادمة نتيجة ربما دخوله في وضعية النفسية ربما تكون صعبة تؤثر عليه خلال اللحظات القادمة، لكنها لعبة أخطاء. يا زيد يا تحسين، ارفع رأسك، ارفع رأسك ولا وانسى الأمر، وانسى الأمر تماما. هذه كرة أيضا فرنسية لأوباميكانو. خلاص الخطأ عندما يقع يقع، عندما يقع يقع. كرة أيضا فرنسية لصالح المنتخب الفرنسي لصليبة. مرة أخرى لعثمان، عثمان اليوم عامل عمايل، اليوم عثمان عامل عمايل. هذه كرة طويلة للأمام، المحاولة لفرنسا، وصلت لأحمد باسل. لا لا لا، فرنسا مرعبة، منتخب فرنسا مرعب، منتخب فرنسا متجدد الحلول. كل هذه العروض بلا أو بدون اللعب المميز واللعب الرائع والجوهرة الفرنسية الرائعة والمذهلة. دوزري دوي اللاعب الذي يتواجد في مقاعد أو على مقاعد البدلاء، يا كيليان يامبابي، كيليان مبابي لاعب في هذه المباراة يقدم نفسه بصورة رائعة، بصورة مميزة جدا، فيما لو سجل في هذه المباراة هدف الثالث هذا يعني بأن سيعادل ليونيل ميسي، وهذا يعني بأن الصراع سيتواصل. انطلاقة للأمام، الكرة وصلت ولكن هناك المخالفة، وهناك أيضا الخطأ لمصلحة المنتخب الفرنسي. ميرخاس دونسكي، إبراهيم بايش، أسماء إلى حد هذه اللحظة تحاول أن تأتي بالإضافة أمام منتخب عنيد، منتخب كبير، منتخب مصنف، وفي نهاية المطاف الحقيقة ستقول كلمتها. هذه كرة انطلاقة لعثمان، المتقدم هنا كوندي، عادة عراقية، دوسكي من الجهة اليسرى يعود بها إلى أكام هاشم، هاشم بمحاولة للأمام لكن أيضا خطأ للعراق. برافو علي، محطة جيدة، يستعامل بشكل مميز بجسده، وبالتالي خطأ لمصلحة علي الحمادي، علي الحمادي ويوسف الأمين وربن سلاقة. هذه الأسماء البديلة التي شاركت في هذه المباراة كأسماء بديلة كبدلاء، ربن سلاقة لحسين، حسين علي، عراقية لزيدان، زيدان إقبال. هذه الكرة الآن الملعوبة لأمير العماري، العماري بكرة يصل إلى ميرخاس دونسكي، دونسكي عاد للوراء. ثقة يجب أن تكون عالية وعالية جدا، لأن بالثقة أنت ستأتي بأجود ما لديك، بالثقة ستأتي بأفضل ما لديك، عليك أن تلعب بثقة ولكن بحذر، بحذر أيضا. هذه كرة زيدان إقبال، زيدان لاعب واثق من نفسه، زيدان لا مشاكل لدى زيدان أبدا. أمير العماري
يلعب هذه الكرة للعراق الآن بانطلاقه، ولكن الكرة مقطوعة، عادت ليوليسي، بل هذا كونين، الرابيو هنا الحمادي، لكنها تعود أيضا من جديد. الرابيو قطع الكرة، تناغم فرنسي كبير، تناغم فرنسي مميز، تناغم فرنسي طاغي إلى حد هذه اللحظة. أوباميكانو إلى مانو كوني. مباراة الدولية 15 نجم نادي روما الإيطالي لم يسجل أي هدف مع منتخب بلاده، يتواجد إلى جانبه الرابيو لاعب الخبرة، إلى باركولا. باركولا الآن لمصلحة باركولا مرة أخرى، باركولا لازال إلى دينيه من الجهة اليسرى، لدينيه هنا فرنسية، عادت مرة أخرى للرابيو، ممتازة من اليسار، ولكن تغطية رائعة لحسين علي في اللقطة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. فرنسا والمشاركات 16 الماضية، هذه المشاركة 17، فرنسا المنتخب الذي يعتبر سادس أكثر من شارك في كأس العالم، وواحد من المنتخبات الثمانية المتوجة باللقب. كرة إذن تعود الآن، من خاض النهائي في 4 مرات، هذه كرة لعثمان، تصويبة من جانب عثمان، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لفرنسا. اليوم هنا أمام العراق، والمباراة الأخيرة أمام النرويج، بينما العراق اليوم هنا أمام فرنسا، والمباراة الأخيرة أمام السنغال. مباريات العراق الأولى، هذه الثانية، في انتظار الثالثة يا صليبة، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، في انتظار المباراة الثالثة للعراق. مباراة ستكون أمام السنغال، كل الدعوات والأمنيات للعراق في أن يحقق انتصار، لكن هنا يا لها من كرة مرت يا عثمان، يا صليبة، اللقطة الماضية والكرة الأخيرة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. أنا أتمنى أمري إن كان المنتخب العراقي قد سجل أول انتصاراته أو أول أهداف في المشاركة التاريخية الأولى، أن يسجل أول انتصاراته في هذا المونديال، هذه كرة عثمان، لا تصويب، الله الله الله، جول لفرنسا، قاسية من الديوك، قاسية من المنتخب الفرنسي. هذه المرة لم يكن كليان بل كان عثمان، لم يكن ديمبلي بل لم يكن مبابي بل كان ديمبلي، يسجل ثالث أهداف فرنسا بصورة رائعة، وبالتالي ثلاثية قاسية على العراق، قاسية على باسل ورفاقه في هذه المواجهة، ثلاثية فرنسية لفرنسا على حساب العراق. عثمان ديمبلي الرجل البلندوري تحدث هنا أخيرا في هذه اللقطة وفي الكرة الأخيرة. نعم، تبدو الأمور صعبة يا سادة. لاحظ هذه الكرة، أوليسي إلى عثمان، سلم كرته، سدد بهذه الصورة، بهذه الطريقة، هدف ثالث لفرنسا على العراق. آه يا عراق، إنها الحقيقة المرة، لكن ارفع رأسك يا عراق، ثلاثية فرنسية أيضاً، باسل ورفاقة، قاسية نتيجة هذه المباراة، لكن الحقيقة وإن كانت قاسية يجب أن تعاش، والواقع مهما بلغت قسوته يجب أن يحترم ويجب أن يعاش ويجب أن يبنى على هذا الأمر مستقبلاً خلال المشاركات القادمة وخلال المباريات القادمة في المونديال. معلش، هذا هو الحال يا سادة، لما يدور ولما يحدث في هذه المباراة. هنا تبديلات، العماري غادر أرضية الملعب، أمير العماري وإبراهيم بايش غادر معا أرضية الملعب، وياتي كل من اللاعب برقم 21 ماركو فرج، والبديل الآخر أيمار شير. إذن هو من يأتي بديلا في صفوف العراق. أصبحت النتيجة 3-0،
بعد المباراة الماضية أمام المنتخب النرويجي 4-1 اليوم 3-0. إن كان منتخب العراق سجل أول أهداف له في كأس العالم أو سجل أول أهداف في بطولة كأس العالم في 86 في المكسيك، إنني أرجو أن يسجل أول انتصاراته في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، وأن لا يغادر دون انتصار، وأن لا يودع دون انتصار. هذه كرة لبرادلي باركولا، بعد ذلك لرابيو، رابيو إلى دينين، دينين من اليسار، تعود المحاولة مرة أخرى، لا زالت الكرة مستمرة فرنسية الآن. إنه المونديال، كأس العالم. ديمبلي يغادر، وأوليسي أيضا يغادر هو الآخر، وعثمان ديمبلي، الأسماء التي تأتي الآن، دزري دوي وريان شرقي. ودزري دوي، دوي الاسم الذي يأتي إذن، دوي أول لمساته، أدريان رابيو الآن، الكرة ملعوبة أمامية لكوني، كوني بكرة أمامية، كوني بكرة ملعوبة فرنسية، لا زالت المحاولة لكنها تعود إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة ديني. هذا كيليان مبابي، تم الإبقاء عليه ليسجل الهاتريك، تم الإبقاء على كيليان مبابي، ولم يستبدل في هذه المباراة، ولن يستبدل في المباريات القادمة من أجل صراع الهدافين، من أجل الصراع على لقب الهداف في هذه البطولة، وكذلك كصراع الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم. سيعيش هذا الأمر مع الهداف الحالي ليونيل ميسي، مهاجم المنتخب الأرجنتين ولاعب المنتخب الأرجنتين. هذه كرة للأمام، ليس المهاجم فحسب وإنما اللاعب الشامل والأسطورة الشاملة. دزري دوي، دوي، دوي مرة أخرى فرنسية، عادت عراقية للعراق، العودة إذن. مباراة الماضية سجل الثاني بخطأ للعراق أو بخطأ من دفاعات العراق أمام النرويج. المباراة الثانية، الهدف الثاني في المباراة الأولى سجل بخطأ، اليوم الهدف الثاني أيضا سجل بخطأ. يعني لو تسير المباريات هكذا دون أخطاء لربما كانت الأمور أفضل من الوضع الحالي على الأقل، ولو بقليل، ولو بقليل. هذه الحقيقة. ديني إلى كوني، كوني عاد بها إلى رابيو، رابيو وصلت في وسط الميدان، ريان شرقي، شرقي والكرة العائدة مرة أخرى، تعود المحاولة فرنسية لمصلحة من؟ شرقي بكرة، لا زال يصل بها في أقصى الجهة اليمنى إلى دوي، دوي حظاً على كرته، ريان شرقي عاد بها للوراء، انطلاقة لرابيو، أوباميكانو فرنسية تصل لصليبة، صليبة لكوني، كوني والكرة الأمامية لفرنسا بحثاً عن الرابع، بحثاً عن الرابع، لا نريد الرابع. كرة إذن تعود، فيها انطلاقة لأكام، أكام هاشم من اليسار، وصلت الكرة لمرخاص، دوسكي بمحاولة في وسط الميدان، هناك الخيار، هناك الخيار يا زيدان، هذه كرة تصل من اليمين، وصلت لي روبير سلاقة، سلاقة للعراق، للعراق الآن في أقصى الجهة اليمنى، خلف الدفاعات، الحمادي في الانتظار لكن صعبة، الحمادي وحيد أمام مجموعة من المدافعين، وبالتالي لا يمكنه أبدا بأي شكل من الأشكال أن يصل وأن يسجل بين هذه الأسماء، وبحاجة إلى مساندة، بحاجة إلى مساندة. هذه إذن كرة من اليسار، انطلاقة بكرة للأمام، العودة إذن والكرة الأمامية والمحاولة مرة أخرى، هذه الكرة وصلت في الجهة اليمنى، فيها انطلاقة إذن، فيها محاولة، فيها وصول للعراق، يلا يا عراقي، يلا يا عراقي، هدف الآن، هدف الآن قد يأتي هنا، ولكن المرور لم يأتي من الأساس. يوسف الأمين يكسب ركلة ركنية، يوسف الأمين يكسب ركلة ركنية. ستمضي سنوات يا عراق، ستمر الأيام يا عراق، وستعود بعد سنوات وستصنع التاريخ في هذه البطولة، لأني أعرف العراقي شخصيته وعقليته وإصراره
وعشقه لأرضه وعشقه لشعاره. سيمضي بك الوقت يا عراق، وستعود في البطولة نفسها، في البطولة ذاتها، وستكتب التاريخ ولو بعد 100 عام يا عراق، ولو بعد 100 عام يا عراق. هذه إذن كرة لمصلحة العراق الآن، بحثا عن الضربة. يا سلاقة يا سلاقة يا سلاقة يا سلاقة، مرت كرة سلاقة إلى خارج أرضية الملعب، كانت سهلة، كانت في المتناول يا سلاقة، لكن الكرة الماضية مرت. هذا هدف عثمان، هذا مرور ديمبلي الذي مر، أوليسيان وعثمان ديمبلي تراقب من؟ أسألك بالله تراقب من؟ عثمان ديمبلي، طيب ماذا عن أوليسيان؟ عثمان ديمبلي وأوليسي، طيب ماذا عن كيليان مبابي؟ طيب تراقب هذا الثلاثي، طيب ما الذي تفعل أمام دوزري دوي؟ لا أقول هذا الكلام بلسان العراقي، وإنما بلسان كل منافس يواجه منتخب فرنسا في الجولات وفي المباريات وفي الأدوار القادمة. لا لا لا، هذا منتخب مرعب، هذا منتخب مرعب يا سادة، واحد من المنتخبات المرشحة إن لم يكن المرشح الأول للظفر ببطولة كأس العالم. هذه كرة لزيدان إقبال، المحاولة من أقصى اليسار، تصل هذه المحاولة، العودة بعد ذلك لدوسكي، دوسكي في هذه اللحظات طويلة، هذه الكرة في أقصى اليمين، تحرر العراق الآن، تحرر العراق الآن. هذه كرة، هذه محاولة، العودة للعراق، هذه الكرة لا زالت لمصلحة يوسف الأمين. يلا يوسف، يلا يا عراقي، أخرج ما بداخلك، أخرج ما بداخلك. هذه الكرة، هذه العرضية، الكرة الأمامية، ثم ماذا؟ مرت هذه الكرة، عدت المحاولة، عادت مرة أخرى عراقيا. حكم المباراة يقول لا شيء، زيدان بكرة، ولكن زيدان العراقيين من الجهة اليسرى أيضا بانطلاقة أمامية عراقية بعرضية بضرب. الله، آه يا الحمادي، يا الحمادي يا علي، كنت قريبا يا الحمادي يا علي من زيارة شباك المنتخب الفرنسي يا رجل، أمام المرمى وكأس عالم وجولة ثانية ومباراة الفرصة الأخيرة يا علي يا حمادي. الكرة مرت، الكرة عدت وعبرت إلى خارج أرضية الملعب على علي الحمادي. يا الله يا علي، يا الله يا علي، على كرة كانت بحاجة إلى متابعة، كانت بحاجة إلى لمسة، ولكن الكرة الأخيرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. آه، على كرة مرت، على محاولة مرت، على فرصة بهذا الشكل، على كرة بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب. 3-0 لفرنسا على العراق. آخر ربع ساعة من الوقت الممدد البدل، أو من الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني لهذه المباراة. فرنسا والهدف الأول كيليان مبابي، الهدف الثاني بالخطأ من دفاع العراق، الدفاع الخطأ المشترك الذي نتج عنه هدف ثاني لفرنسا. احتز المنتخب العراقي كثيرا، وشاهدنا ما جرى في الهدف الثالث نتيجة تلك الهزة الكبيرة التي حضرت في دفاع العراق. وبعد ذلك كانت مهمة ديمبلي سهلة، الذي سجل ثالث أهداف الفرنسيين ليسجل ثالث الأهداف ولكي ينهي المباراة. خلاص حظوظيا انتهت المباراة، ولكن المباراة لم تنتهي على العراقي. يسجل هدف على الأقل، يسجل هدف على الأقل في هذه المباراة، تكون بذلك الجرعة المعنوية، يخرج من هذه المباراة بحالة إيجابية جيدة. لكن العراقي يسير، العراقي يسير، العراقي يمر الآن، قد يأتي بضربة، قد يأتي بكرة هنا العرضية، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عراقية. يا ماركو يا فرج، متى يحين الفرج يا ماركو؟ متى يأتي الفرج يا ماركو في هذه المواجهة؟ الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. لا فرج فوز، ولكن فرج انتصار، أو عفوا فرج هدف، لا فرج انتصار أو فوز في هذه المباراة، في أن تقلب الطاولة على فرنسا. هذا أمر، هناك أشياء بديهية، هذا أمر يصعب حدوثه في هذه المباراة، لكن على الأقل هدف ترتفع من خلال المعنويات، يحضر من خلال المباراة القادمة أمام المنتخب السنغالي في الموعد الأخير للمنتخب العراقي، وبالتالي ستكون الوضعية أفضل، أفضل من الخسارة دون أن يتمكن المنتخب العراقي من إحراز أي هدف. إذن تعود المحاولة، وصلت الكرة من اليسار،
صليبا، العودة للخلف، فرنسية الآن، ريان شرقي إلى أوباميكانو، أوباميكانو لكيليان، بل هذا دويلان إلى ريان شرقي بكرة، مر من الأول، مر من الثاني، لازال بكرة ملعوبة لكنها تعود، فرنسية لازالت، أدريان رابيو، رابيو بكرة إلى صليبا، صليبا والمحاولة إلى كيليان، كيليان إلى كوني، كيليان مبابي مرة أخرى، كيليان يريد الهاتريك، صدقوني كيليان يحضر للهاتريك، هذا الهدوء الذي يظهر عليه كيليان ويظهر عليه المنتخب الفرنسي، أقول ربما ولو أن هذا الأمر لا نتمناه أبدا، ولو أن هذا الأمر لا نتمناه أبدا، لكن كل هذا الهدوء ربما تحضير لما هو قادم من جانب كيليان مبابي ومن جانب المنتخب الفرنسي. هذه كرة لديني، ديني من اليسار إلى مبابي، مر، مر بصورة رائعة، مر بصورة مميزة، كيليان سقط أرضا، حاول هنا أن يتحصل على ركلة جزاء لكن حكم المباراة كان قريبا. باركولا، كوني، الكرة تعود فرنسية، إذن كوني مرة أخرى، رابيو من جديد، لازالت هذه المحاولة، تتوالى سهرات المونديال في وقت متزامن مع هذه المباراة عند الثالثة صباحا فجر هذا اليوم، بدأت مباراة النرويج والسنغال لحسابات هذه المجموعة. كيليان مبابي خلف الدفاعات، الله الله الله، لا لا لا لا لا، رائع الكرة يا شرقي، ولكن النهاية لم تكن جيدة من كيليان مبابي، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة التي مر من خلالها كيليان، حاول أن يتحصل على ركلة جزاء ولكن الكرة، حكم المباراة كان قريبا من اللعبة واتخذ القرار السليم. تسديدة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، إذن النرويج والسنغال لحسابات هذه المجموعة. انطلقت هذه المباراة في شوطها الأول الآن.

كرواتيا في الثانية فجرا أمام أوزبكستان، وفي الحادية عشر إنجلترا أمام غانا، بنما أمام كرواتيا في الثانية فجرا، كولومبيا أمام الكونغو في الخامسة صباحا بعونه تعالى لتلعب بذلك آخر مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم. كل هذه المتعة وكل هذه المباريات وكل هذا الكم الكبير من الأهداف وكل هذا الحضور الطاغي لبعض الأسماء والأساطير، ونحن هنا لازلنا في الجولة الثانية. أي مونديال ينتظرنا؟ أي مونديال سيأخذنا في عالمه؟ أي أسماء وأي أساطير وأي نجوم وأي منتخبات وأي روعة وأي مباراة؟ هذه الكرة هنا، الهاتريك ربما، الهاتريك ربما. مرت هذه الكرة وبعدت، برافو لأكام، أكام الذي تعلق، تصدى لهذه الكرة، أكام رقم خمسة، أكام الزوراء، أبعد هذه المحاولة وأبقى على النتيجة، أبقى على النتيجة. فرنسية هنا الآن، كرة مرعوبة إذن، فيها العرضية، راسية، حذاري من الرابع، حذاري من الرابع، حذاري من رابع الأهداف. تعود الكرة لدزري دوي، دوي مرة أخرى إلى كيليان، كيليان مبابي، مبابي لاعب الخطير، لكن أيضا هناك حالة تسلل. كيليان مبابي عائد من تسلل، بالفعل عاد من تسلل كيليان في الكرة الأخيرة. أسماء أكيليوش وغوستو، الأسماء القادمة من جانب المنتخب. أكيليوش من جانب المنتخب الفرنسي، باركولا غادر أرضية الملعب، كوندي هو الآخر غادر أرضية الملعب، غوستو في مركز الظهير الأيمن، ويتواجد أكيليوش اللاعب الذي سيتواجد هنا وسيجد فرصة الكاملة خلال الدقائق الثمان الأخيرة المتبقية إلى جانب الوقت الممدد لزمن شوط المباراة الثاني. رسالة واضحة لفرنسا بالثلاثة أمام السنغال وبالثلاثة في مباراة اليوم. منتخب يريد أن يذهب بعيدا، هذا المنتخب الذي خاض النهائي في أربع مرات وتوج في المرتين 98 وفي 2018، 98 بعد الفوز على البرازيل بثلاثية، وال 2018 بعد أن فاز على كرواتيا مودريتش ورفاقه، 2006 الخسارة في المباراة

0: في هذه المواجهة. كرة تعود الآن كوني. كوني يلعب الكرة في اليسار ليديني. كوني مانو خلف الدفاعات لكن بالرأس. تعود الكرة مرة أخرى إلى زيدان. تألق زيدان في هذه المباراة بصراحة، ظهور مميز لزيدان. إقبال مرخاص دوسكي عراقية، كرة للعراق الآن لا زالت مستمرة. كرة من الجهة اليسرى إلى زيدان. زيدان إقبال، لعب ممتاز مع الكرة وبدونها. هذه محاولة من الجهة اليسرى لا زالت عراقية، لكن خطأ للعراق، خطأ لماركو من أمام جوستو اللاعب البديل. هذا هو الحال بالنسبة لمباريات الجولة الثانية كما ذكرت. الأردن أمام الجزائر، النرويج أمام السنغال، البرتغال أمام أوزباكستان، إنجلترا أمام غانا، بنما أمام كرواتيا، كولومبيا أمام الكونغو. وتبدأ مباريات الجولة الثالثة بمباراة سويسرا أمام كندا والبوسنة أمام قطر. لازالت حظوظ العنابي في بطولة كأس العالم من خلال العبور ضمن أفضل الثوالث. المغرب في الواحدة صباحا أمام هايتي، اسكتلندا أمام البرازيل في الوقت نفسه، هناك تشيكي أمام المكسيك، جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية، الإكوادور أمام ألمانيا، وكوراساو أمام كوت ديفوار، ولدينا مباراة تونس هولندا، اليابان والسويد، بالإضافة إلى تركيا التي ودعت المونديال أمام الولايات المتحدة التي عبرت إلى المرحلة القادمة، وباراغواي أمام إسبانيا أو عفوا أمام أستراليا، العراق أمام السنغال، والنرويج أمام فرنسا. على أن تلعب مباراة أوروغواي أمام إسبانيا، والرأس الأخضر أمام الأخضر السعودي، نيوزيلندا أمام بلجيكا، مصر أمام إيران، بنما أمام إنجلترا، كرواتيا أيضا في الوقت ذاته أمام غانا، والكونغو أمام أوزبكستان، وكولومبيا أمام البرتغال. هذا هو الحال بالنسبة لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، كلها مباريات متزامنة، مباريات متزامنة ضمن المجموعة نفسها، وبالتالي إثارة. سنتعرف في اليوم الأخير وفي الجولة الأخيرة على من يعبر ومن يودع. هناك من عبر رسميا وهناك من ودع رسميا. هذه الكرة ملعوبة إذن للأمام، فرنسية أصبحت عراقية، للعراق الآن. أكام أيضا قدم مباراة كبيرة في هذه المواجهة. كرة إذن تعود لكيليان مبابي. كيليان مبابي، ماذا تريد أن تفعل يا كيليان؟ هذه كرة تصل لمن؟ رابيو. رابيو والعودة للجهة اليمنى، جوستو إلى رابيو، أدريان رابيو لازال بكرة من اليمين في انتظار العرضية، عاد بها للخلف أدريان رابيو، وصلت الكرة لأكيليوش. أوباميكانو من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي. الآن تعود المحاولة مرة أخرى لكوني. كوني من اليسار، هذه الكرة لكيليان مبابي. مبابي في محاولة لكنها تعود. كوني من جديد، يريدون الرابع. واحدة من البطولات التي سجلت فيها العديد من الأهداف، وهذا أمر طبيعي. هذه الكرة، خطيرة المحاولة الماضية يا كيليان، في الكرة وفي اللقطة التي كان فيها الشك بوجود حالة تسلل، ولكن مع ذلك الكرة وصلت سهلة لدى أحمد باسل حارس المرمى. عراقية إذن للعراق. إذن تعود المحاولة لمصلحة المنتخب العراقي. الآن كرة في أقصى اليمين، لا زالت مرة أخرى لسلاقة، ريبن سلاقة، سلاقة للعراق مرة أخرى هنا الآن. عراقية في اليمين من جديد، تمريرة ممتازة، هذه المحاولة، عملية الدوران، صليبة ممتاز، صخرة الفرنسية، انطلاقة هنا لكيليان مبابي، تمريرة وصلت لباسل. تبدو الأمور صعبة للمنتخب العراقي.
1: النرويج متقدمة 1-0 أمام السنغال،
0: وبالتالي نجاح كبير لفرنسا الآن في هذه المواجهة الذي يواجه هذا المنتخب العربي. أول انتصار فرنسي أمام العرب في بطولة كأس العالم كان على حساب الكويت في مونديال إسبانيا.

0: 82 مباراة 4-1 وأول هدف تلقاه المنتخب الفرنسي في شباكه من المنتخبات العربية سجله اللاعب الكويتي عبد الله البلوشي صاحب أول هدف عربي في مرمى فرنسا في بطولات كأس العالم في مباراة 4-1. كرة إذن تعود الآن أكام هاشم إلى كيليان كيليان عبر كيليان خطيرة هنا أضاعها كيليان مرة من الجميع بقي أن يمر من الحارس مع ذلك لم يسجل ولم يسدد في اللقطة الماضية بالشكل المطلوب هذه الكرة مر من خلالها عبر مضى للأمام سار دون أن يلتفت دون أن يتراجع ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى للعراق في لقطة وفي محاولة ربما يستبدل فيها كيليان مبابي اللاعب الذي تألق في هذه المباراة هذه نجومية هذه ضربة الأولى وتلك ضربة ثانية هذه احتفالية للاعب الذي يصل إلى هدف الرابع في البطولة في كرة هنا وفي محاولة ثانية استفاد من الخطأ وبعد ذلك مشاهدينا يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات لزميله الآخر لترام ماركوس ترام هذه كرة لفرنسا الآن فيها رابعة حذاري من الرابعة كرة وصلت ولكن إلى خارج أرضية الملعب هناك دقيقتان كوقت بدل ضايع هذا هو كيليان مبابي ليونيل ميسي عنده هاتريك في المباراة الأولى وعنده ثنائية في المباراة الثانية ليونيل ميسي في صدارة قائمة الهدافين ليونيل ميسي أتى للمونديال بأكثر جاهزية إذن ترام اللاعب البديل في آخر ثواني هذه المباراة شكرا يا عراق شكرا يا عراق الوصول إلى هذا المكان كان من الأشياء الجميلة التي حدثت يا عراق كنا نتمنى لو أن الأمور أتت بصورة أفضل ولكن هذا هو الحال بالنسبة لكرة القدم بالنسبة لهذه المباراة ولكنني كما قلت لك يا عراقي ولو بعد 100 عام ولو بعد 100 عام ستأتي لهكذا محفل ستأتي إلى المونديال وستصنع التاريخ لأنني أعرف العراقي جيدا هذه كرة وصلت لديزري دوي دوي عاد بها للأمام تصل هذه الكرة في أقصى اليمين المحاولة الفرنسية تبقى هنا فرنسية لازالت فرنسية آخر الثواني من زمن المباراة صافرة الكندي في شر لكن قبل الصافرة أكليوش قبل الصافرة يريد أن يسجل الرابع يريد أن يأتي بالرابع يريد أن يأتي بالضربة الرابعة الكرة مرعوبة لكنها تعاد والصافرة تأتي والمباراة تنتهي مشاهدينا متابعينا انتصار فرنسا على العراق 3-0 في هذه المباراة ثاني انتصارات المنتخب الفرنسي واحد من أهم وأكبر المنتخبات المرشحة الذي عبر رسميا إلى الدور القادم من هذه البطولة مشاهدينا سعد جدا بتواجدي معكم ألقاكم في مواعيد أخرى قادمة دمتم في حفظ الله ورعايته
1: اسمي كأس العالم هنا المونديال في لا لا لا لا لا لا لا يا مندي لا ما الذي فعلت يا مندي ما زالت القائم ينقذ مندي يبقيه على قيد الحياة في اللقطة الماضية هنا المحاولة بالراس يا مندي يا مندي يا مندي حيرتنا يا مندي حيرتنا يا مندي ما الذي تفعله مرة تخطي ومرة تصدي ما الذي تريد يا مندي ما هذا يا مندي تصدي عملاق يخطي هنا مندي يا مندي من أمامي الآن مندي صح خطأ ترجع الكرة هنا في الجهة اليسرى مرة أخرى هنا في نص الملعب السنغالية كرة العودة قبل النهاية قبل النهاية الله على الكرة عرضية لكنها تمر اسماعيل هل يلحق أو هذا ديتا مرت تحول الشوط أول ينتهي 1-0 للنرويج من أمام السنغال في انتظار متعة أكبر من خلال شوط المباراة الثانية ذلك الحين تقبل التحية إلى الملتقى

النتيجة على هذا الحال في انتظار الشوط الثاني، طبيعة الحال سيكون مغايرا. إذن فرنسا أنهت مواجهتها الثانية أمام العراق وتغلبت عليه بثلاثية نظيفة، بينما الشوط الأول من مباراة النرويج وكذلك السنغال انتهى على تفوق النرويجيين بهدف فاصل، ونعود لنتحدث عن أبرز النقاط الفنية لهذه المباراة.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. هذا هو نيو جيرسي ستاديوم الذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 19 من الشهر المقبل، وفي ثالث مباراة على أرضه أنهى النرويج الشوط الأول متقدما بهدف على السنغال، بينما في نفس المجموعة فرنسا فازت على العراق التي تحتفظ بأمال ضئيلة لمواصلة المشوار، فرنسا والنرويج إلى حد الآن بست نقاط والسنغال والعراق بدون رصيد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نبدأ مع محللي قناة بين سبورت في تحليل هذا الشوط الذي كان فيه كابتن هيثم. المنتخب السنغالي إلى حد ما جيدا منظما في الدقائق تقريبا من 10 إلى 15 الأولى، لكن شاهدنا اختلاف، شاهدنا طبيعة الحال ضغط نرويجي أثمر هدف وكان ممكن تكون حصيلة أكبر.
1: رغم الاستحواذ إيكوال 50% 50%، لكن الفعالية والهجمات الخطرة عند المنتخب النرويجي، منتخب السنغال تشعر أنه بيلعب بشيء معشوائية، شيء من الماضي، أخطاء لا يمكن من لعيبة كبار بهذا المستوى تلعب توب ليفل. أفضل لاعب في منتخب السنغال هو إدوارد ميندي، رغم أنه أخطأ في كورة وكان ممكن يتسجل هدف، مش ممكن لاعب كبير زي كوليبالي بهذه الخبرة الكبيرة بالأندية اللي لعبها نابولي تشيلسي نادي الهلال
0: تعمل باس عائد من إصابة، لم يلعب يعني تقريبا من شهر أبريل لم يلعب أي مباراة.
1: صحيح مشكلة المدرب، لازم نشوف اللاعب الجاي، شفناه في أمم أفريقيا ما كانش في التوب فورم بتاعه، حتى مباراة مصر سيمي فاينل خرج منها نتيجة الإصابة. إنما أشوف إن النرويج عمل شوط تكتيكي محترم، شفنا في دقيقة 12 تقريبا كان في إصابة للمدافع رايسون، نزل مكانه بيدرسون، وبالمصادفة بيدرسون هو من سجل الهدف. الخوف من هالاند هو اللي خلاك تعمل باس زي ده، إنما لو تدور على أفضل لاعب في السنغال هتلاقيه هو إدوارد ميندي. بمعنى إن أنا بقول إدوارد ميندي لما أنقذ 3 أهداف محققة إن النرويج أخطر، النرويج أكثر فعالية، 3 إنقاذات لإدوارد ميندي، منهم انفراد لمارتن أودجارد، منهم بأسية أو أيضا في كرة في القائم. وأشوف الحقيقة ده التغيير ده نتيجة الإصابة، شفنا اللاعب رايسون خرج وحط التلج، أعتقد حاجة في الفرد على مستوى عضلات الفرد، ونصيب إن اللي ينزل بيدرسون هو اللي يسجل الهدف التقدم للنرويج. هالاند كان على موعد، كان ممكن يسجل هدفين على الأقل في هذا الشوط، إنما النرويج أفضل كتير أفضل كتير، وعلى بابا ثاو إن هو يراجع حساباته في الشوط الثاني إذا ما أراد أن يعود مرة أخرى للمباراة.
0: كابتن يونس، هل المنتخب النرويجي فاز بهذا الشوط وبهذه المعركة إلى حد ما بعد تحكمه في الشوط في وسط الميدان؟
2: أعتقد تفوق المنتخب النرويجي لأنه كان أذكى في تعامله مع مجريات المباراة. الفريق كان منضبط تماما من ناحية الدفاعية، فريق كان ينتظر المساحات أن تكون أكبر في في في في من الجانب السنغالي، وهذا ما نجح فيه تماما. أوكي الهدف كان عن طريق خطأ من كوليبالي، لكن من الدقيقة أعتقد 30 والمنتخب النرويجي أخطر، فعاليته أخطر على المرمى، استخدام هالاند كمحطة ودخول أوديغارد وإضاعته لفرصة سهلة أعتقد وتصدي مندي، بعكس الفريق السنغالي اللي فكر في الاستحواذ وفكر في المبادرة، لكن مساحات كبيرة عشوائية كبيرة في في في في عملية إنهاء الهجمة، عدم وجود المساحة اللي استغلها جاكسون في مباراة فرنسا خاصة في الشوط الأول، عدم وجودها في مباراة اليوم. أعتقد الحلول الهجومية صارت صعبة جدا على المنتخب السنغالي، زيد عليها أعتقد الشوط الثاني ممكن يكون أخطر وأخطر بشكل كبير على المنتخب السنغالي.
0: كابتن سامي، قراءتك لهذا الشوط وبرأيك أين اختفى التأثير الهجومي للاعبين بقيمة ساديو ماني، جاكسون، سار؟
3: هو حسب رأيي معية المنتخب النرويجي وجه المباراة للمنطقة ولا للحاجة اللي هو يحذقها على المستوى البدني، هو ما أفضل بكثير، خلى المنتخب السنغالي مجبور باش يدخل في صراعات على المستوى البدني، وشفنا العديد من المرات معناتها في توغلات فردية لجاكسون ولا ساني ولا ماني يا ربي ولا سار، معناتها كانت ثم التحامات بدنية وكانت ثم تفوق في معظم الأوقات. الحاجة الإشكال الكبير أنا بالنسبة لي زاد كذلك كان التمركز متاع لاعبي وسط الميدان، خطر أودغارد تمكن مرتين أو ثلاثة يكون في انفراد، عادها من المفروض ثم باب جاي ولا إدريسا جاي يكونوا موجودين في المنطقة هذية لأخذ معيتها اللاعب هذا أودغارد، ما يكونش هو في وحده
0: معناتها في مكان سهل وإمكانية تسجيل.
3: شوف الكرة هذه وثم كرة بعدها أظن معناتها كان بإمكانه تسجيل هدف في مناسبتي. الحاجة الثانية هو دايما معناتها نحكيه على المنتخب السنغالي على المستوى الهجومي وعلى حتى المستوى الدفاعي ومنتخبات جل المنتخبات الأفريقية، هذه الحالات بتاع قلة التركيز، الغلط اللي قام به كوليبالي، الغلط اللي قام به ماندي، تعمل مباراة على مستوى وتكون منقذ معناتها لفريق في العديد معناتها من الكرات ومن بعد تعمل خطأ
0: تنهي به كل شيء،
3: تقضي عليه على ناديك وتقضي عليه على فريق. نفس الشيء معناتها اوكي كوليبالي ممكن معناتها ناقص نسق متاع مباريات، لكن ليس بامكانك انت ومن حقك تشتت بالطريقه هذيك، معناتها كانه اعطاه تمرينه كانه اعطاه وان تو للاعب وقال له تعال تفضل اذا سجل معناتها هدف. الاشكال زاد الاخير انا بالنسبه لي اذا ما عندكش هداف وما تقدرش تهدف، معناتها منتخب السنغال مسجل هدف
0: الى حد الان،
3: سجل هدف يعني انت عندك النجوم واللاعبين وهذا الناس تلعب على مستوى عالي اللي يلعب في يلعبوا في الدوري الانجليزي ماني معناتها لاعب كبير، ليس بامكانك تسجيل هدف ولا هدف.
0: في انتظار ما يمكن ان يتغير في اداء هذا المنتخب السنغالي الذي يعتبر محظوظا بخروجه خاسرا بهدف فقط في الشوط الاول بنظر الى كثره الفرص النرويجيه في النصف الاول من المباراه. فاصل ثم نواصل.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: أنا زي
9: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
10: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراه.
11: يبا عادي نمدد يومين
12: بنمدد اسبوع.
13: المباريات جايه بالليل.
14: انا خزي وقف.
13: راحت عليك نومه؟ جربت كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت اديشن صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.

0: أهلا بكم من جديد. ماذا يمكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني؟ هذا ما سنتابعه مع معلقي هذه المباراة أحمد البلوشي وجواد بدة. تفضل الكلمة لكم.
1: مرة أخرى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان إلى ملعب ميتي لايف إلى شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. السنغال النرويج 1-0 بأقدام البديل ماركوز بديرسن ربع ضارة النافعة، من دخل بديلا مكان ريرسون الذي غادر بداع الإصابة. نعم أصاب مرمى ميندي بهفوة خليدو كوليبالي. ينطلق شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة ويبدو أن هنالك أيضا أعتقد أنه التغيير، سنتأكد سنتابع من التغييرات هنا مع بداية شوط المباراة الثاني الذي ينطلق متوقع أن يهاجم المنتخب السنغالي، يعني يندفع للأمام بحثا عن العودة عن التعادل، لا يريد أن يخسر المرة الثانية، لا يريد أن يخرج من الحسابات. كرة للأمام لكنها تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى نيلون. كرة واصلة عند نيلوند، انتصار وحيد للسنغال من أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم. كرة ترجع مرة أخرى باتجاه هالاند، لكن أيضا التقطيع من جانب خليدو كوليبالي، ثم بعد ذلك لمسة من الجهة اليسرى، تمريرة ممتازة سنغالية للأمام، لكن أيضا شوف العودة المنتخب النرويجي يلعب بهدوء كبير بتركيز عالي هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة في نص الملعب المنتخب السنغالي في اندفاع واضح الآن، كرة على طريق ساديو، من يصنع لهم الفارق؟ هذا هو من يحدث لهم التغيير، ساديو ماني. بعد ذلك لمسة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، يسلم على التغيير دياتا في اليمين، لمسة باتجاه إسماعيل السار، لكن أيضا إبعاد ممتاز من جانب المدافع وولف. السنغال الآن تضغط. الشوط الرابع للسنغال في المونديال وما زالت متأخرة من أمام المنتخب النرويجي لتكفي هذه النتيجة للعبور إلى الدور القادم بشكل رسمي. هذه كرة هنا في نص الملعب، على ذلك لمسة من اليمين، المحاولة سنغالية عرضية ولكن أيضا التغطية موجودة والإبعاد على طول حاضر فيها، ومطالب بتصحيح الأوضاع، مطالب بأن يندفع بشكل أكبر صراحة. يعني السنغال أمام فرنسا قدمت أداء هجومي أكبر من هذه المباراة. كرة واصلة هنا، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، طيارات طيارات طيارات طيارات النرويج هنا في سماء المونديال، حلقت في سماء نيوجيرسي، أقلعت. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند، يسجل هالاند، يضع بصمته. نعم يراهنون على هالاند، كل الرهانات مخاطرة إلا الرهان على هذا الرجل، إلا الرهان على هذا الهداف، على هذا الكبير، على هذا الفايكينج. لا شيء، فعلوها في مرمى السنغال. هنا المنتخب النرويجي، هنا الفايكينج يتقدمون. هالاند يسجل مرة أخرى في هذا المونديال. هنا على طول الكرة المرتدة، الانطلاقة الهجومية، السرعة، المتابعة، الهدف الثاني. النرويج تصعب المهمة، يسقط كوليبالي ويقف العملاق، إنه إيرلينغ هالاند ليتقدم لمنتخب بلاده. الكرات المرتدة كانت قاتلة، كانت سامة على الأسود. هنا النتيجة أصبحت الآن أمامنا بهذه الصورة، 2-0، إنها تقترب أكثر، يقربها أكثر هذا الهالاند. يا الله يا كوليبالي، يا كوليبالي، والله على هذا الهالاند. 2-0، 2-0 للأحباء، 2-0 في هذه المواجهة، 2-0 للمنتخب النرويجي من أمام السنغال. وينهم الأسود؟ لا أرى أسودا. وينهم الأسود؟ لا أرى في ميتي لايف أسودا، بل أشباحا، بل فريق حتى الآن غير موجود في أرضية ملعب المباراة. إنه الفايكينج يصطاد الأسود، يروض الأسود ترويضا هنا في نيوجيرسي. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، الكرات المرتدة، التحولات الهجومية للمنتخب النرويجي كانت يعني قاتلة على الدفاع السنغالي. كرة ترجع مرة أخرى، السنغال في طريق للخسارة الثانية، إلا إذا استفاقوا، إلا إذا عادوا من خلال الدقائق القادمة. خالدو كوليبالي يلعب كرة طويلة الآن هنا من الجهة اليسرى، مليك يحاول، ساديو ماني، هل تعيدهم يا ساديو؟ لمسة بعد ذلك بتيجي جياتا من الناحية اليمنى، هنا يتقدم إلى اليمين، أو هذا إدريسا، مرة أخرى إدريسا كان من الناحية اليمنى. السنغالية ما زالت البحث عن الكرة العرضية، الإغلاق التام، التراجع النرويجي، عادوا الفايكنج الآن، الكل يعود، الكل يعود إلى الخلف، كرة واصلة هنا مرة أخرى في نص الملعب لمصلحة السنغال، صعوبات كبيرة في هذه المواجهة، كرة واصلة ممتازة في الناحية اليمنى، عرضية خطيرة بالرأس، الله يا الله على التهديد الأول، إنه الإنذار الأول، الأسود تبحث عن العودة هنا، التيرانجا لن يستسلم، جاكسون يضرب بالرأس ولكن الكرة سهلة بعد ذلك باتجاه نيلان في نفس المكان، تقريبا جاءت في نفس المكان الذي يتواجد فيه حارس المرمى. ترجع إلى مالك ينجح من أمام سورلوث، كرة واصلة هنا، ساديو ماني في وسط ملعب المباراة، الكرة بعد ذلك واصلة هنا من اليسار إلى أقصى الجهة اليمنى، منتخب السنغال الآن يهاجم، المنتخب السنغال يندفع، وكرة واصلة مرة أخرى إلى دريسا كانا، دريسا بعد ذلك بلمسة من الناحية اليمنى تمريرة، إسماعيل صار، إسماعيل بكرة إلى دريسا وحده، قد تكون قوية فضل التمرير في الناحية اليمنى، ما زالت الكرة بعد ذلك العودة مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لمنتخب السنغال لأسود تيرانجالان، إما عودة أو هدف ثالث الآن، أو هدف ثالث الآن، شوف المرتدات، شوف السرعة يا الله، سرعة مارتن، سرعة سورلوث، سرعة نوسا، سرعة هالان، طيارات طيارات، نعم طيارات هنا في هذه المواجهة. الكرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة بعد ذلك لمسة جميلة إلى ساديو ماني، ساديو بلمسة ممتازة واصل الكرة هنا باتجاه بابي، بابي إلى إدريسا، ممتازة اللمسة، يا سلام يا سلام يا سلام، الله، لقد استفاقت الأسود، لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة، الأسود تعود عن طريق إسماعيل صار، إسماعيل صار يقلص الفارق ويشعل الأجواء، يا له من عودة، يا له من هدف هنا من اليسار، ساديو من اليسار، ماني بعد ذلك المتابعة عن طريق إسماعيل صار، الجناح دخل نحو العمق ليسجل هذه الكرة ليضعها في الشباك، نعم هنا لمصلحة المنتخب السنغالي، 2-1 استفاقت الأسود، 2-1 عادت الأسود، 2-1 صحصحت الأسود هنا في شوط المباراة الثاني، نعم لابد من عودة، ها هم يعودون، لابد من استفاقة، ها هم يستفيقون مع وصول لإبراهيم باي لاعب الباريس سان جيرمان. اثنين واحد في هذه المواجهة، اسماعيل صار، تيوف يغادر، بابي يغادر، وجاكوبس بجانب ابراهيم باي ايضا الى ارضية ملعب المباراة، كرة واصلة هنا طويلة عالية للأمام من الجهة اليمنى، منتخب السنغالي هدف يعيد الأمل، هدف يعيد الحظوظ، بل يعيد الحياة، بل يعيد الحياة هنا إلى المدرجات السنغالية. كرة واصلة مرة أخرى إلى خارج الملعب، مرة إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب النرويجي. حلوة المباراة، حلوة المباراة، حلوة المباراة هنا بعد 10 دقائق أولى في شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. كرة واصلة هنا من الناحية اليمنى، تعود مرة أخرى بعد ذلك باتجاه حارس المرمى، واصلة نيلوند، لمسة وكرة ملعوبة طويلة عالية، بعد ذلك تعود كوليبالي إلى الوراء باتجاه إدوارد ميندي. لم تحافظ النرويج على شباك، على فكرة في تاريخ مشاركاتها في المونديال النرويج عندها شباك نظيفة فقط في مباراتين. هذه كرة واصلة هنا عن طريق الجهات اليسرى، بعد ذلك ممتازة جميلة هنا في نص الملعب. الانطلاقة السنغالية، الأسود تبحث عن التعادل، الأسود تبحث عن العودة، النيارة، أسود جائعة، أسود هائجة، هائجة هاجت الأسود، ولكن الكرة مرت إلى ضربة مرمى من خلال النقطة الماضية. نعم تصويبة تأتي ولكنها تعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي. تياو عمل له تغييرات في شوط المباراة الثاني، على وعسى أن تتغير، أن تتبدل. مارتن مايسترو، مايسترو لعيب فنان حري، معلم، معلم الرقم 10 في النرويج غير عادي. مارتن أوديغارد صانع الهدف الثاني للمنتخب النرويجي. كرة ترجع هنا مرة أخرى في نص الملعب لعناصر المنتخب النرويجي. الآن سورلوث، لمسة ممتازة، كرة من الجهة اليمنى ما زالت هنا. ساندربير، عودة باتجاه سورلوث. الآن هدف ثالث أكيد يعني يقرب النرويجيين ويريح النرويجيين أكثر ويصعب المهمة على السنغال، لكن من الواضح أن المنتخب السنغالي سيندفع أكثر في الدقائق القادمة. السنغال ستندفع أكثر من خلال الدقائق القادمة. كرة واصلة هنا عن طريق ماركوس بيديرسون، بعد ذلك يلعب كرة باتجاه سورلوث من الجهة اليمنى. سورلوث يحاول، سورلوث ليس مكان لكن يؤدي الدور حتى الآن بالشكل المناسب، وكرة ممتازة باتجاه ماركوس، عرضية خطيرة، الله نوسا، ولكن الموقف كان كوليبالي، ما زالت العرضية، الله أنت استثنائي، أنت غير عادي، أنت من عالم آخر، من عالم الفنانين، من عالم الهدافين، من عالم المبدعين، من عالم الاستثنائيين. هالاند يسجل، هالاند يضع الكرة في الشباك. النرويج لا تحتاج للكثير، كرة واحدة كافية، لقطة واحدة كافية. إنه الهداف الذي لا يرحم، إنه الهداف الذي لا يتفاهم، إنه الفايكينغ هالاند يسجل الثالث، والمنتخب النرويجي يتقدم هنا بثلاثية. ضربة ثالثة للمنتخب النرويجي. الكرة العرضية المتابعة كانت في منطقة الجزاء، هنا مرة أخرى لا تخطي من أمام، من لا يخطي الطريق، من لا يخطي الشباك، من لا يخطي المرمى، من لا يخطي العناوين، من لا يخطي الدروب. يسجل هالاند، يضع الكرة بهذا الشكل، بهذه الروعة، بهذه الدقة، بهذه الحلاوة للمنتخب النرويجي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الهالاند. هالاند غير عادي، هالاند من عالم آخر. هالاند شوف الصدمة، شوف الفرحة، شوف الاحتفالية، شوف الصرخة، شوف الجماهير النرويجية. هنا نتيجة وهنا حسرة على جاكسون، جاكسون يضيع هناك، هالاند يسجل هنا، هالاند يحتفل هنا، هالاند يستعرض هنا. هالاند هالاند هالاند نجم غير عادي صراحة. هالاند محظوظة فيه النرويج أكيد، ومحظوظ فيه السيتي أيضا، لاعب بقيمة تهديفية عالية داخل منطقة الجزاء لا يحتاج الكثير، يحتاج فقط للمسة واحدة، يحتاج فقط لكرة واحدة. يعني صراحة صراحة الكرة كانت صعبة، مهاجم آخر ممكن يضيعها ولا يلام إطلاقا. لكن شوف هالاند وقيمته، قيمة التهديفية العارية، وقيمته في التعامل مع الكرات، وقيمته أيضا في يضع جسده دائما ويضع قدمه دائما بالشكل المناسب. 59 هدف، الرقم يرتفع. هالاند يسجل هنا في هذه المواجهة. الكرة العرضية متابعة كانت في منطقة الجزاء. كوليبالي، يا كوليبالي، لا أريد أن نقسو على كوليبالي، خليدو نعرف خليدو. شوف فرحة الوالد، فرحة النرويجيين بالهدف الأول، هو الحسرة هنا. لا أريد أن نقسو على كوليبالي، كوليبالي لعيب، كوليبالي واحد من أكبر المدافعين، كوليبالي، لكن اليوم لم يكن كوليبالي الذي نعرفه، هذا اللي نعرفه. هذا هو الهدف، يسعد الأنصار المحبين. نعم كما ذكرت، كل الرهانات مخاطرة إلا الرهان على هذا الرجل، إلا الرهان على هذا الهدف، إلا الرهان على هذا الكبير، إلا الرهان على هذا الفايكينج. هالاند 59 هدف، 59 هدف مع منتخب بلاده، الهدف التاريخي الآن أصبح بأربعة أهداف للمنتخب النرويجي في بطولة كأس العالم. سلامات إدوارد ميندي، تعرض لإصابة صراحة. يعني المنتخب السنغالي اليوم يدفع ثمن الأخطاء الفردية، الأخطاء الفردية كانت مكلفة، الأخطاء الفردية كانت يعني كوليبالي في الشوط الأول، الشوط الثاني أيضا. هنا إدوارد ميندي يتعرض لإصابة، إدوارد ميندي هذه الكرة التي جاء من خلالها تقليص الفارق للمنتخب السنغالي. هل تسرع الثياو في إجراء تغييراته؟ لأن شفنا المنتخب السنغالي دخل أجواء المباراة، دخل أجواء المواجهة، أخرج ديوف وأخرج بابي جي. هل تغييراته كانت متسرعة؟ منتخب السنغال كان مسيطر، كان مستحوذ، كان أقرب للتعادل. يا ميندي، وغادر ميندي، ميندي وغادر بدع الإصابة هنا في هذه اللحظات. كل السلامة لإدوارد ميندي، ميندي يتعرض لإصابة ويترك منتخب بلاده هنا في هذا الوضع الصعب، في هذا الموقف الصعب. الآن ميندي وغادر، وتبديل الآن، جاو موري جاو سيأخذ مكان إدوارد ميندي. ثلاثية نرويجية في شباك ميندي، جاو إلى أرضية الملعب في وقت هنالك أكثر من 28 دقيقة على مستوى الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة، مع وجود أيضا الرقم 6 باتيسيس. باتيسيس يغادر لامين كامارا، يترك مكان لامين كامارا هنا من خلال هذه اللحظات. كرة من جديد هنا، السنغال 6 أهداف في مباراتين هنا من خلال بالمواجهة. كرة من جديد هنا في نص الملعب، كوليبالي، هل تلحق السنغال؟ هل تعود أسود تيرانجا من خلال الدقائق القادمة؟ هنا كرة في نص الملعب، خليدو كوليبالي، كوليبالي يتقدم، كوليبالي هنا، بعد ذلك يلعب كرة طويلة عالية إلى ساديو. هل تنقذهم يا ساديو؟ هل تعيدهم يا ماني؟ هم بحاجة إلى ماني، بحاجة للقائد، بحاجة لقدراته، لإمكانياته، لتوغلاته من الجهة اليسرى. لا جاكسون هو جاكسون، لا كمارا هو كمارا، لا ماني هو ماني. حتى الآن من خلال 64 دقيقة لعب من خلال هذه المواجهة، كرة فيها ضربة حرة الآن تلعب طويلة من نيلاند عالية للأمام هنا في نص الملعب تتهيأ من الجهة اليمنى عن طريق هالاند. هالاند في نص الملعب مرت الكرة إلى خارج الملعب كرة من جديد 4 أهداف في مباراتين بالنسبة لهالاند. كرة تتجع مرة أخرى في نص الملعب لمسة بعد ذلك للأمام إبراهيم مباي ينطلق يتقدم هنا من الجهة اليمنى يبحث عن المرور إبراهيم الكرة العرضية ولكن أيضا هنالك تغطية وكرة تعدي إلى خارج الملعب. سجل في المباراة الماضية ضد المنتخب الفرنسي هذا هو إبراهيم مباي 12 مباراة في 4 أهداف مع منتخب بلاده ضربة ركنية للمنتخب السنغالي. هل ترفض السنغال مرة أخرى؟ هل نرى أسدا يعود في الدقائق القادمة؟ كرة ملعوبة لنا عرضية في القائمة الثانية بالرأس لكنها تتخلص من نوسا ثم تعود مرة أخرى إدريس أغانا. إدريس الآن في نص الملعب للمنتخب السنغالي واصلة هنا مرة أخرى لمسة باتجاه إبراهيم مباي. مباي بعد ذلك بلمسة عودة مرة أخرى في نص الملعب واصلة إلى بابي سيس. عادت النرويج بأكملها للخلف كرة ملعوبة عرضية ولكنها سالبة بما فيهم أيضا هالاند نشاهده يتراجع للثلث الأخير من ملعب المنتخب النرويجي. إسماعيل أسار الجناح تحول إلى مهاجم كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام لكن أيضا تمر تعدي إلى خارج الملعب فيها تماس رمية جانبية للمنتخب السنغالي الآن هنا من الجهة اليسرى كرة ملعوبة الآن طويلة بعد ذلك إلى تماس مرة أخرى. أعتقد أنه هدف يعيد الثقة يعيد الروح يعيد التوازن للمنتخب السنغالي 3-2 تشعل الأجواء هنا مرة أخرى. كرة تبعد إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية من الجهة اليسرى واصل إلى ساديو ماني يتقدم ثم بعد ذلك بلمسة واصل الكرة مرة أخرى من اليمين تمريرة ممتازة إلى إبراهيم مباي. إبراهيم بعد ذلك إلى دياتا. دياتا الآن عودة إلى إبراهيم مباي يبحثون عن حل. إبراهيم هل تصنع حلا؟ هل تجد طريقا الآن؟ كرة واصلة كوليبالي من بعيد ممكن فضل التمرير. شوف المرتدة شوف السرعة شوف الطيارات شوف الطيارات شوف الطيارات الآن لكن سورلوث يحاول لمسة باتجاه مارتن جميل المرور يا مارتن ما زالت إلى ساندر ولكنه بابي سيس يتدخل في الوقت المناسب لتعود مرة أخرى. المحاولة ما زالت هنا لمسة بعد ذلك مقطوعة ترجع مرتدة الآن سنغالية إلى إبراهيم مباي. إبراهيم وحده لكنها مرت إبراهيم مباي بعيدة جدا من أمام مباي تحولت إلى خارج الملعب. سامبايو دار مباراة الافتتاح بين مكسيك وجنوب أفريقيا

0: Beauty lives in every detail. Four Seasons private residence in South Mid. One of a kind. South Mid by TMG. It's different.
1: خير السيف وتحت الشنك واشرب كرك عاد
2: وراي.
3: يبا عادي مدد يومين
4: بنمدد اسبوع.

جماهير النرويجية بهذا التقدم بهذه النتيجة حتى الآن هنا في ملعب ميتلايف يا الأحبة متابعينا في كل مكان. هذه هي الأجواء منتخب النرويجي بهذه النتيجة رسميا إلى الدور القادم يرافق منتخب فرنسا. المباراة الأخيرة من أمام الديوك ستكون مباراة الصدارة بالنسبة للمنتخب النرويجي، لكن هنالك 20 دقيقة متبقية على النهاية مع وجود الآن تغيير في هذه اللحظات. أندرياس شيلتراب سيأخذ مكان نوسا. إذن شيلتراب إلى أرضية الملعب في آخر 20 دقيقة متبقية أيها الأحبة متابعينا في كل مكان هنا من أحداث ومجريات هذه المواجهة، مع وجود أيضا تغيير آخر. هذا 17 لاعب بابي مطرسار، نعم يغادر كوليبالي. خليدو يترك مكان الآن كوليبالي إلى خارج أرضية الملعب. كوليبالي يترك مكان بابي سار إلى أرضية الملعب هنا من خلال الدقائق التسعتاش تقريبا على النهاية هنا من ملعب ميتلايف، ملعب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم. كرة في وسط الملعب الآن ترجع للسنغال، ملعب الكرة طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة سهلة بعد ذلك باتجاه نيلونت. سهل الكرة باتجاه حارس المرمى للمنتخب النرويجي هنا في نص الملعب. هذه الكرة إلى أقصى جهة اليسار، بعد ذلك لمسة ممتازة ساندر بير في وسط الملعب، إنهم يبحثون عن الرابع، كرة من أجل الرابع ولكنها مرت إلى خارج الملعب. عودة مرة أخرى باتجاه البديل دياو مندي، غادر بدع الإصابة. كرة في نص الملعب، يعمل السنغالي ألا تطول أو ألا يطول الغياب بالنسبة لمندي. كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، إبراهيم مباي بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة. التمريرة السنغالية إدريسا غانا، إدريسا في وسط الملعب أصبح القائد بعد خروج كوليبالي للمنتخب السنغالي. الآن المحاولة ما زالت قائمة لأسود التيرانغا. ما هو الحل الآن؟ السنغال تبحث عن الحلول، واصل الكرة باتجاه إبراهيم مباي من اليمين يبحث عن المرور. إبراهيم بعد ذلك بلمسة سنغالية، المحاولة ما زالت هنا بحث عن الكرة العرضية للمنتخب السنغالي. عودة إلى الخلف، تمريرة بعد ذلك باتجاه أمامنا، هذا هو بابي جيتي اليسرى. شوف التراجع، شوف العودة الانضباط أيضا. هالاند يتراجع، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى. إبراهيم مباي، إبراهيم مر، إبراهيم عدى، إبراهيم مازال بكرة عرضية، الله على استلام، ولكن أيضا التغطية موجودة. هنالك قرار ما، هنالك سقوط، هنالك مطالبة أيضا كانت بوجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية. حكم المواجهة أمامنا السيد ثياو يريد ركلة جزاء مدرب المنتخب السنغالي، بينما ما هو قرار سامبايو؟ أعتقد ممكن يرجع فيها للفار، ممكن يرجع فيها للفار. سقط إدريسا وحكم المواجهة هنا يطمئن على سلامة المصابين على أرضية الملعب. هل يرجع للفار ويأتي قرار باحتساب مثلا ركلة جزاء في آخر ربع ساعة من نهاية هذه المواجهة؟ يطلب النهوض الآن. هذه اللقطة، هذه الكرة المشتركة من هذه الزاوية صعب جدا شاهدها من زاوية أخرى.
شاهدها من زاوية أخرى، هنا سقوط. حكم المواجهة سان باولو البرازيلي يطلب مواصلة اللعب، لا شيء في اللقطة الماضية. نعم، ربع ساعة على النهاية، النرويج متفوق على السنغال بثلاثية مقابل هدف. السنغال لن تفقد أمل التأهل، لكن ستكون الأوضاع صعبة على السنغاليين أمام منتخب العراق في الجولة الأخيرة. ستبحث بعد ذلك السنغال عن التأهل كأفضل ثالث من هذه المجموعة. كرة ترجع هنا في نص الملعب، لمسة وكرة الآن ملعوبة طويلة ممتازة باتجاه ساديو، نزلها ساديو، يحاول فيها ساديو، الآن يتقدم ساديو بعرضية داخل المنطقة، الضربة الآن قد تأتي، الكرة ما زالت سنغالية بعد ذلك إلى إبراهيم مباي، يحاول من اليمين مباي بعد ذلك عودة إلى الوراء، هنا باتجاه إدريسا، لكن أيضا التغطية موجودة والعودة من جيرمي مارتن. أوديغارد في نص الملعب، لمسة باتجاه سورلوث من الناحية اليمنى، يحاول فيها سورلوث يحتفظ بكرته، سورلوث يعيدها إلى الخلف مرة أخرى بعد ذلك باتجاه حارس المرمى، الدورة يلعب كرة طويلة، نيلوند عالي باتجاه هولاند. كأس عالم أولى وفيها أربعة أهداف، ماذا لو لعب المونديال الماضي؟ نعم هولاند، ماذا لو لعب المونديال الماضي هالاند؟ لحطم الأرقام تحطيم هالاند، لكسر رقم كلوزا ورقم مولر ورقم رونالدو وكل الأرقام. هذا الفايكين، كرة في نص الملعب للمنتخب النرويجي الآن فيها ربع ممكن، كرة أمامية سقوط هالاند، عودة مرة أخرى للمنتخب النرويجي الآن. مباراتين فقط تخيل فيها أربعة أهداف بالنسبة لهالاند، يبحث عن تحطيم أو أن يسجل مزيد من الأرقام، أنه أيضا من الممكن أن يتواجد في كأس العالم القادم هالاند. ما زال أيضا نسبة الاستحواذ حتى الآن 54 سنغالية 36 للمنتخب النرويجي. كرة بعد ذلك تعود واصلة باتجاه نيلوند، كرة الآن ملعوبة طويلة. اليوم ميسي حطم رقم كلوز، اليوم ميسي وصل إلى 18، ميسي الأسطورة الأرجنتينية. مبابي اليوم أيضا ثنائية، قلص الفارق مبابي. مونديال يشهد صراع كبير على مستوى قائمة هدافي كأس العالم، ميسي أولا، من اعتاد أن يكون أولا في كل شيء والأول الآن على مستوى التهديفي، قادم منتخب بلاده. ميسي بدأ المونديال فورمة غير عادية. دياو يا ناقصة يا دياو، كوليبالي يخطأ في هدفين، دياو جاء يكملها في الشوط الثاني. دياو كرة مرت لحسن حظه، ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لعناصر المنتخب النرويجي، مارتن أوديغارد إلى هولاند بعد ذلك الصافرة. مايسترو مايسترو مايسترو، والله لعيب، والله فنان في نص الملعب غير عادي. هذا أوديغارد معلم، شكل الكرة جميل، شكل الكرة رائع عندما يكون تحت أو عندما تكون الكرة تحت قدمي مارتن أوديغارد، لعيب. ضربة حرة، كرة ثابتة الآن لمصلحة المنتخب النرويجي، ضربة حرة، كرة ثابتة، دقائق العشر الأخيرة. مارتن أوديغارد الآن على تنفيذ الكرة الثابتة، محاولة الوصول عن طريق مارتن، كرة ملعوبة الآن عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها مرت، تحولت إلى خارج الملعب. بعد ذلك تصل الكرة باتجاه حارس المرمى دياو، يلعب مباراة السادسة مع منتخب بلاده، حارس مرمى نادي لوهافر صاحب 32 سنة. كرة الآن تلعب طويلة،
ترجع المحاولة. هذا رتم المباراة بعد الهدف الثالث. سريقال بعد العودة توقعنا بعد تقليص الفارق أن تهاجم أكثر. كرة واصلة هنا في نص الملعب. الغريب تغييرات ثياو. نعم تغييرات ثياو اللي حدثت بعد الهدف الأول. كرة واصلة هنا الجهة اليسرى، عرضية خطيرة داخل المنطقة لكنها تتخلط. بعيدة بعيدة.

للمنتخب النرويجي في الجهة اليسرى، كرة ملعوبة لان طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة، لكنها تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب. أردن والجزائر، مباراة كبيرة منتظرة، جماهير المنتخب النرويجي سعادة كبيرة بغابة طويل المنتخب النرويجي عن بطولة كأس العالم، لكنه يعود هذه المرة بنجومه بأسماء بسورلوث بساندربير بنوسا بمارتن وفي مقدمتهم بكل تأكيد هولاند، بينما كرة من أجل الهاتريك يا هولاند، هل تفعل وتسجل الهاتريك يا هولاند؟ كرة ما زالت هنا على طريق مارتن، يحاول فيها أوديغارد يبحث عن المرور، ثم بعد ذلك في الجهة اليمنى كرة ملعوبة عرضية لكنها سهلة. أكيد أنه الآن هولاند في يفكر في الهاتريك، يفكر ويريد الهاتريك وأن يصل إلى هدف الخامس في المونديال. كرة واصلة هنا، تفويتة ممتازة، بعد ذلك عودة من الجهة اليسرى، هذا ساديو ماني، ساديو مار، ساديو عدا، ساديو الطلق، ساديو تقدم، ساديو بعرضي، الله، مستحيلة مستحيلة اللقطة الأخيرة. لا تقول لي جاكسون، اي والله جاكسون، اي والله جاكسون، ماذا تريد يا جاكسون؟ خليك من الأوفسايد، خليك من التسلل، لكن جاكسون وضع غريب، وضع غريب. نعم التسلل كان واضح يعني عينك في اللقطة الماضية، لكن جاكسون ما هي غريبة على جاكسون، ما هي غريبة على جاكسون. إضاعة الكرات السهلة، لكن هل هنالك لمسة يد؟ هل هنالك لمسة يد؟ أيضا سنتابع جاكسون نيكولاس الذي اعتاد دائما على إضاعة الفرص والكرات السهلة، ضيع كرة سهلة من خلال اللقطة الماضية لكن أنقذه الأوفسايد. أيضا 7 دقائق على النهاية، متابعينا في كل مكان، هنا التغييرات الآن للمنتخب النرويجي. في هذه اللحظات بالرقم 22 إيجن يغادر سورلوث، أيضا أوستيغارد بجانب، أيضا أوسكار بوب إلى أرضية الملعب هنا في آخر 7 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. كرة الآن ترسل طويلة عالية للأمام ثم تعود مرة أخرى واصلة، برايمان باي بلمسة، جاكسون مرة أخرى، إدريس أغانا يلعب كرة بعد ذلك طويلة باتجاه ساديو، لكن بعيدة على ساديو، بعيدة على ماني، مرت الكرة هنا إلى خارج الملعب. عاملين جو جمهور النرويجي، تجديف شوف التنسيق والترتيب اسحب جمهور النرويجي الآن للدور القادم قبل مواجهة فرنسا. أعتقد أنه اختبار حقيقي لهالاند ورفقاء هالاند. يا سلام على هذا الجمهور وعلى هذا الحضور، الابتكار طبعا الجمهور النرويجي لطرق التشجيع، طرق طبعا شفنا جمهور أيسلندا قبل سنوات كيف ابتكر أيضا طريقة في تشجيع اللاعبين، بعد ذلك قلده كل العالم. الآن المنتخب النرويجي أو جماهير المنتخب النرويجي أيضا بطريقة جديدة، بطريقة عجيبة أيضا هنا في هذا المونديال. كرة في نص الملعب، لمسة باتجاه مباي، مباي مار، مباي عدى، مباي بعد ذلك يكسب خطأ هنا. ماذا لو سجلت السنغال؟ ماذا لو قلصت الفارق السنغال؟ الأسود قد تعود في أي وقت، لكن عليهم أولا أن يقلصوا الفارق. كرات ثابتة للمنتخب السنغالي، أسود التيرانغا الضربة الحرة
الكرة الثابتة من أجل التقليص.

0: وإشعال المباراة مرة أخرى وبث الرعب في نفوس النرويجيين. هذه كرة ترجع من جديد هنا باتجاه إبراهيم مباي. حول كرة إبراهيم مباي، مازالت المحاولة، بابي مطر صار يلعب كرة إلى ماني. ماني أنت الحل ماني بكرة عرضية، ولكن الدفاع تدخل. هنا المرتدات، هنا السرعة. مارتن في نص الملعب الآن للمنتخب النرويجي. هذه كرة واصلة، أوديغارد يسقط، لكن الكرة تعود إلى جاكسون. جاكسون يحاول، جاكسون بلمسة. جاكسون ما الذي تفعله يا جاكسون؟ في نص الملعب الآن للمنتخب النرويجي، كرة مرتدة الآن سريعة من الناحية اليمنى. عود بعد ذلك إلى الخلف، سيكون الفوز التاريخي الرابع للنرويج في مشاركاتها في كأس العالم في مباراة العاشرة هنا في المونتيال. للفايكنج غابوا كثيرا لكنهم عادوا بهذه النتائج بسبعة أهداف في مباراتين قابلة للزيادة. هنا كرة واصلة من الجهة اليسرى، محاولة في انطلاقة، في هاتريك، ولكن المدافع في آخر لحظة. تعود مرة أخرى نرويجية، هالاند ناوي على الهاتريك، هالاند يريد الهاتريك، هالاند لن يهدأ حتى شوف الكرة الماضية كانت قريبة يا دياو. على فكرة دياو، يعني شوف دياو، شوف القدر. دياو يلعب مباراة التاريخية الأولى في المونديال في يوم عيد ميلاده، في يوم عيد ميلاده 33. نعم صابت ميندي وحضور دياو، لكن ذكرى ليست جيدة. كرة واصلة حتى الآن، ذكرى بخسارة بثلاثية. كرة في الناحية اليمنى، مارتين أوديغارد، لكنها تمر إلى خارج الملعب. مرت إلى ضربة مرمى كما ذكرت. دياو يلعب مباراة الأولى في المونديال في يوم عيد ميلاده. كرة ترجع هنا الجهة اليسرى، هذه المحاولة للمنتخب السنغالي إلى ساديو ماني. عودة إلى الوراء في نص الملعب، ما زالت لأسود التيرانجا. هل من عودة في الدقائق القادمة؟ مرة أخرى أخطاء كثيرة الآن. هل يستغل المنتخب النرويجي من أجل تسجيل هدف رابع؟ الآن ينطلقون. كرة من اليسار، فيها مرور هاتريك. يا الله على هذا الإبعاد، يا الله على إنقاذ المونديال. سجل باسم هذا المدافع الوحش في اللقطة الماضية، كان باتيسيس يا له من إنقاذ من خط المرمى، من حلق المرمى، شاله وحولها إلى ضربة زاوية. نعم ضربة ركنية، كرة كانت رايحة أوسكار بوب صوب، ولكنها تعدي إلى خارج الملعب. يا الله ضربة ركنية الآن، ضربة زاوية. أوسكار البديل كاد أن ينجح لولا باتيسيس. كرة إلى ضربة ركنية، هالاند ناوي على الهاتريك، يريد الهاتريك، يبحث عن الهاتريك، يحلم بالهاتريك كما فعل ميسي في مباراته من أمام المنتخب الجزائري، فعل جوناثان مع كندا. هل يحضر هالاند بالرأس؟ الكرة الماضية نعم كانت من المدافع، مرت إلى خارج الملعب. هذا هو قلب دفاع المتقدم أوستيغارد في اللقطة الماضية، مع وجود أيضا 9 دقائق وقت بدل ضايع هنا في شوط المباراة الثاني. هنا في هذه المواجهة كرة الآن تلعب طويلة عالية باتجاه الساديو، ما زال هنالك وقت، لكن لا عودة اليوم يا السنغال. كرة في نص الملعب في الجهة اليمنى عن طريق أوسكار، يتقدم فيها بوب من الناحية اليمنى لعناصر المنتخب النرويجي، ثم بعد ذلك عودة. تمريرة ممتازة، كرة من أجل الرابع الآن. ما زالت المحاولة للمنتخب النرويجي لهالاند. هالاند يحاول فيها، هالاند مرة أخرى، لكن أيضا التغطية موجودة. نلعب في الدقيقة الثانية الآن من الوقت بدل الضايع. الأمور في طريقها للمنتخب النرويجي. المواجهة التاريخية الأولى، انتصار أول من أمام السنغال. كرة واصلة هنا باتجاه إدريسا غانا. إدريسا جهتي اليسرى بعد ذلك بلمسة إسماعيل جاكوبس، عودة إلى إدريسا. بابي مطر صار، ساديو ماني يتحول نحو العمق. دياتا جاكسون، جاكسون الآن بلمسة إلى ساديو ماني. ساديو ما زالت المحاولة للمنتخب السنغالي. كرة الآن ترسل عرضية، ولكن أيضا التغطية من أوستيغارد، ثم تعود مرة أخرى من بعيد ممكن قوي. الله الله على كرة شال حارس المرمى. ما زالت المحاولة هنا لمصلحة أسود اللاتيرانغا في اللحظات الأخيرة. كرة واصلة باتجاه إدريسا غانا. غانا يحاول فيها، غانا تقدم إلى جاكوبس، عودة إلى الوراء. مرة أخرى هذه الكرة، منتخب السنغالي بحاجة لهدف، بحاجة لهدف. الله، من قال أن الأسود تستسلم؟ من قال أن الأسود لا تعود؟ من قال أن الأسود لا تنهض؟ شاهد، شاهد الأسود كيف تعود، كيف تستفيق، كيف تنهض هنا في هذه المواجهة. إني أرى أسود جائعة، أسود هائجة. حاجة الأسود في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. هو إسماعيل، هو صار من سجل الأول. يعود ليعيد الأمل، يعود ليعيد الحياة، يعود ليبقيهم في أجواء المباراة، في أجواء المونديال، في أجواء ميتي لايف. عاد الأمل لأسود التيرانغا، الأسود تعود هنا في هذه المواجهة. نعم، الأسد ما زال على قيد الحياة، ما زال على قيد الحياة هنا في هذه المواجهة. يلا يلا نستمتع بالدقائق الأخيرة، يلا نعيش لحظات من الجنون هنا في المونديال. هالاند من الجهة الرابعة، تغطية موجودة. بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. مرت الدقائق، حكم المباراة اكتسب تسعة، لكن أكيد سيضيف دقيقة، سيضيف دقيقة. هنا المونديال وجنونه، المونديال وإثارته، المونديال ولحظاته، المونديال وتقلباته. ساديو من الجهة اليسرى يحاول فيها، تغطية موجودة من أمامه. ما رأيكم لو سجلت السنغال؟ ما رأيكم لو سجلت السنغال؟ لو عادت السنغال، لو عدلت السنغال في اللحظات الأخيرة. الكرة واصلة هنا، هنا الفايك يتراجع خوفا، خوفا من هجوم قادم للأسود، خوفا من هجوم قادم للأسود. واصل الكرة من اليسار، ساديو يحاول فيها ماني، واحد على واحد الآن، يبحث عن المساندة، جاءت من إدريسا، ثم ترجع الكرة مرة أخرى. ما زالت واصلة هنا سنغالية في اليمين، يطلبها بعد ذلك عودة إلى باتي. باتي سيس لمسة باتجاه إدريسا في اليسار، هذه محاولة إنها تدور ولكنها تبعد بعد ذلك إلى خارج الملعب. مرت إلى تماس رمية جانبية تحت أنظار إنفانتينو، تحت أنظار الرئيس. هل تعود الأسود؟ عرضي الله، يا الله على كرة مرت، يا الله على كرة تحولت إلى خارج الملعب، إلى ضربة زاوية. نعم، السنغال تخيف الفايكينغ في اللحظات الأخيرة، لم تحسم، لم تنتهي، والسنغال لم تكتفي، إنهم يبحثون عن العودة. اللحظات الأخيرة يقول له قوم قوم قوم، خلاص خلاص. شوف هنا ردة الفعل، شوف هنا التوتر، شوف هنا الأعصاب، شوف هنا الانتظار، شوف هنا ثياو، شوف السنغال. واللحظات الأخيرة هنا من جنوني كأس العالم، من جنوني هذا المونديال. كرة مر اتعدي الأول جاكسون وأوديغارد من خلال اللقطة الماضية. كرة مرت إلى خارج الملعب، إلى ضربة زاوية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضايع. الأسود الآن هاجت، الأسود تثور على واقعها على حالها وتعود هنا في هذه المواجهة. وقد يعلو صوتها صوت الزائر صوت الزائر هنا زائر أسود التيرانجا. كرة ملعوبة عرضية بالراس ولكنها تبعد. يا الله في اللقطة الماضية باتي أي ارتقاء أي ارتقاء في اللقطة الماضية لكنه أوستيغارد ينقذ المنتخب النرويجي. يا الله على اللحظات المجنونة على اللحظات الأخيرة باتي يرتقي ولكن النرويجي يصمد. النرويجي يقاتل أشد قتال من أجل النقاط الثمينة. نعم نقاط ستكون ثمينة ستعبر بهم بجانب فرنسا إلى الدور القادم وتضع السنغال في وضع محرج في وضع صعب في وضع معقد إلى الجولة الأخيرة هنا من خلال هذا أو من خلال هذه المجموعة. ما زال هنالك وقت مرت السبع دقائق تبقى الثلاث. نعم لأنه حكم المباراة أعتقد أنه سيضيف دقيقة سيضيف دقيقة. يغادر ماركوس يضع يده على رأسه. هل يستعدون لصدمة جماهير المنتخب النرويجي بعودة سنغالية من بعيد بعودة وريمونتادا هنا للمنتخب السنغالي. كرة واصلة في وسط ملعب المباراة في الصافرة وخطأ يحتسب هنا. السنغال الآن تهاجم. السنغال الآن في هذه اللحظات تكسر عن أنياب الأسود متأخرا لكن تريد أن تصل تريد أن تصل هنا في هذه اللحظات. كرة واصلة بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة تمريرة. التراجع من جانب المنتخب النرويجي. كرة ما زالت هنا بعد ذلك لمسة باتجاه إبراهيم أنباي. إبراهيم بعد ذلك بكرة فيها تمريرة فيها محاولة وقد تكون فيها عودة وقد تكون فيها ريمونتادا. الكرة ما زالت في اليسار إلى ساديو ساديو للأمام إلى أنباي إلى أنباي. الله على كرة لكنها تبعد ثم تعود مرة أخرى. يا الله يا الله على الثواني الأخيرة اللحظات المجنونة هنا في نيو جيرسي. كرة واصلة في الجهة على اليسرى في وسط الملعب. هدف سيكون قاتل. نعم هدف سيعيد الحياة يعيد الروح للسنغاليين يعيد ويرد العافية للسنغاليين. كرة مرت إلى خارج الملعب تحولت بعد ذلك ضربة ركنية. نعم يا سول باكن يا سول باكن. تعادل سيكون بطعم الخسارة لو جاءت لو سجلت الكرة الأخيرة. هذه الأخيرة هذه الأخيرة لأسود التيرانجا. الأسود هاجت الآن الأسود ثارت الآن الأسود تهاجم عرضية بالرأس ولكنها مرت. يا الله مرت. إسماعيل كاد أن يسجل الهاتريك ويخطف الأنظار ويسرق الأضواء من أمام هالاند وفريقه. يا إسماعيل صارت بعيدة يا صار صارت بعيدة. إسماعيل في اللقطة الماضية كرة كانت في منتهى الخطورة. سول باكن تنفست السعادة يا سول باكن تنفست السعادة يا سول باكن. بينما هنا حسرة ضياع الكرة الماضية. كرة مرت تحولت إلى خارج الملعب. مرت الدقائق ومررتم بسلام يا هالاند هنا في هذه المواجهة. مرت بسلام أعتقد على المنتخب النرويجي في واحدة من أكثر المباريات إثارة متعة هنا في دور المجموعات خاصة من خلال شوط المباراة الثاني. خمسة أهداف في هذه المواجهة. هل من هدف سادس؟ هل من قاضية؟ هل من كرة حاسمة؟ هل من مشهد أخير؟ هل من مشهد أخير في هذه المواجهة؟ كرة تتخلص صافرة تأتي. هالاند رجل هذه المباراة. هنا الفرحة هنا الاحتفالية. سول باكن فريقه ينتصر النتيجة النهائية. النرويج الفايكنج ثلاثة أهداف. السنغال الأسود هدفين. النرويج مباشرة إلى الدور 32 هنا من بطولة كأس العالم. شكرا لكم إلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا نهاية مباراة مثيرة بفوز المنتخب النرويجي بثلاثة أهداف مقابل اثنين. النرويج تؤكد السنغال تتراجع. فوز بثلاثة أهداف لاثنين يمنح المنتخب النرويجي الانتصار الثاني على التوالي يضعه بجدارة واستحقاق في دور 32 مباراة قال فيها النرويجيون كلمتهم بوضوح: تنظيم، قوة، نجاعة وحضور تهديفي لافت بقيادة إيرلينغ هالاند الذي واصل ما بدأه أمام العراق ووقع على ثنائية جديدة تدخله مبكرا في سباق الهدافين. في المقابل السنغال بدت بوجه باهت سوى في اللحظات الأخيرة التي تحركت، عشوائية في البناء، غياب التأثير ونجوم ضائعون باستثناء إسماعيل أسار مسجل الهدفين الذي كان أفضل لاعب في الصفوف السنغالية. دعونا نستمع وإياكم لأجواء الفرحة النرويجية في المدرجات.

0: لحظات جميلة ولقطات مميزة، لحظات فيها وفاء وانسجام بين الجماهير ومنتخب النرويج مع سنفونية نرويجية اسكندنافية تدل على الزمن الجميل للفايجن كباتن في الاستوديو وما كانوا يقوموا به من طقوس عندما كانوا يغارون على المناطق القريبة بقوتهم وعتادهم وأسلحتهم. إذن المنتخب النرويجي مشاهدين يفوز في المباراة الثانية ويضمن تأهله إلى دور 32. كابتن يونس، فوز مستحق وفريق يبدو أنه سيقول كلمة في هذه المسابقة.
1: فوز مستحق، أداء مثالي، إدارة المباراة أعتقد بشكل رائع جدا من المنتخب النرويجي. دخل المباراة بتركيز عالي، أعتقد تقارب خطوطه وعمل على نقاط القوة اللي موجودة عنده. أعتقد نجاح تام من المدرب في دمج الإمكانيات والمهارات الفردية في عمل المجموعة. التوظيف صحيح، أدوار واضحة، أعتقد قرارات ممتازة جدا كانت موجودة في المباراة بعكس المنتخب السنغالي اللي دخل المباراة أعتقد بعشوائية كبيرة وفي بداية المباراة. في الشوط الثاني أعتقد الهدف الثاني لخص لك الاندفاع الكبير اللي كان موجود. تكلمنا أن الهدف ممكن يجي في ثواني، لكن الالتزام والتوازن الدفاعي في مباراة اليوم مطلوب بالنسبة لمنتخب السنغال. أعتقد وجود أوديغارد خلف المهاجمين لاعب يمتلك نظرة، يمتلك حس بالمنطقة اللي هو فيها وتمريراته الحاسمة إلى هالاند. تكلمنا اليوم متى ما المساحة كانت متواجدة أعتقد هالاند لاعب قادر على ترجمة الفرص، لكن مثل ما تفضل كابتن سامي إذا تمتلك لاعب في قيمة هالاند في خط الهجوم أنت قادر على أنك تنهي المباراة في أي وقت.
0: سنعود إلى تفاصيل هذه المباراة التي أكد فيها المنتخب النرويجي قوته والتي شهدنا فيها كذلك تراجعا في المستوى للمنتخب السنغالي للمباراة الثانية على التوالي، لكن بعد فاصل قصير.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: الجبل غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذي أعلى تحليل في العالم.
6: يبا. عادي نمدد يومين.
7: بنمدد أسبوع.
8: الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
9: الحين عاد جا وقتي
10: كل مسار هنا أحسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: Four Seasons Private Residences South Mid. One of a kind by TMG.

0: لقطات مثيرة لفرحة منتشرة عند النرويجيين بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي. أمامكم الترتيب بعد إسدال الستار عن الجولة الثانية في هذه المجموعة التاسعة. فرنسا والنرويج بست نقاط، والسنغال متفوقة بفارق الأهداف التي تلقتها عن العراق بناقص ثلاثة في انتظار الجولة الثالثة والأخيرة بين المنتخبين اللذين يتوفران على آمال ضئيلة إلى حد ما لإمكانية مواصلة المشوار في هذه النسخة، في انتظار بطبيعة الحال معرفة نتائج المجموعات الاثنتي عشرة لكي نتعرف على الثمانية الذين سيحتلون أفضل مركز أو الثمانية الأفضل على مستوى المركز الثالث. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس كابتن سامي. انتصار تأهل يمكن اعتباره امتداد طبيعي ومنطقي لما قدمه المنتخب النرويجي في المباراة الأولى أمام العراق.
1: هو الأكيد الانضباط متاع الفريق والانضباط متاع اللاعبين يتجسم في المباريتين، بالرغم اللي كونوا ثم فترات خصوصا في آخر الوقت المنتخب السنغالي كان قريب نوعا ما معتها في الرجوع في النتيجة. أنا حسب رأيي المنتخب السنغالي اليوم يلوم كان نفسه معتها ثم هدفين هدايا معتها من خصوصا قلب الدفاع،
0: حارس الدفاع
1: العمق والدفاع معتها، وهدايا أمام لاعبين كما اللاعبين خصوصا هالاند معتها شفناها على الهدف الثاني أو الثالث أظن معتها طريقة تسجيل الهدف معتها ظهر يكونوا لاعب على مستوى عالي وعالي جدا معتها، ما تنجمش تغلط أمام اللاعب هذايا. في المقابل للأسف معيت العديد من النجوم والعديد من اللاعبين اللي هم مفروض على غرار ماني جاكسون هذوم لاعبين كوليبالي مفروض اللاعبين هذوما في لقاءات كمن هكا ولا في وضعيات ولا في كاس عالم مفروض هذوما اللاعبين هم اللي يشيلوا الفريق. اليوم ماني كان بعيد كل البعد بالرغم اللي كونوا جرب على الجهة اليسرى لكن لم يكن ناجع، لم يكن لاعب مؤثر. كيف العمق متاع الدفاع كوليبالي معتها ارتكب العديد من الأخطاء وأجبر المدرب على تغييره معتها، وهذا حسب رأيي ندل على شيء، دل على كمية الأخطاء اللي قام بها كوليبالي خصوصا الأخطاء الفردية.
0: حتى في المباراة الأولى كابتن كانت في أخطاء وانسيرالات لمبابي، وكان حديث حتى في الصحافة السنغالية على ضرورة إجلاس كوليبالي على دكة البدلاء وإعطاء فرصة للاعب جاهز وأصغر في السن، لكن هناك ما كان يتحدث عن خبرة هذا اللاعب وإمكانية إيقافه أمام هالاند.
1: هو اللاعب معناته الأكيد اللي يكون لاعب على مستوى عالي، مدافع جيد ومدافع كبير، لكن في بعض الأحيان لما تخلط الكأس العالم وأنت ما جاهز وخارج من إصابة
0: صحيح.
1: أكيد الجانب البدني معناته بشي أثر عليك، ومن المفروض هذا معناته فهمه المدرب. هو الحمد لله اللي كان موجود اليوم صار كان هو اللاعب المؤثر، هو اللاعب اللي تحسه أكثر معيتها روح وأكثر عزيمة وأكثر إيمان اللي كونوا بإمكان المنتخب السنغالي معيتها العودة في النتيجة.
0: نعم.
1: تحس اللي كونوا بثم بعض اللاعبين خصوصا النجوم هذوما اللي حكيت عليهم معيتها كأنهم أيسين، كأنهم راضين بالوضع وراضين بالنتيجة
0: مستسلمين.
1: الحاجة الأخيرة اللي هو الجانب البدني، حتى اليوم شفنا حتى منتخب النرويجي عديد من اللاعبين شد عضلي
0: صحيح
1: نزلوا في المباراة الثانية. أظن اللي كونوا التأثير متاع الطقس ومتاع الحرارة والتأثير متاع موسم طويل،
0: وثم
1: عديد من اللاعبين انتموا الأندية اللي لا شاركت في كأس العالم، حتى ما زلنا في الدور الأول في المباراتين الثانيين وبدينا نشوفوا في الشد العضلي،
0: فما بالك
1: بدينا نشوفوا في الإصابات العضلية. اليوم المنتخب النرويجي ربع ساعة خرج اللاعب الأول تغيير اضطراري لنظر الإصابة
0: صحيح.
1: في الكوادريسيبس في الأمامية، عادها العديد من الإشكاليات البدنية اللي ممكن باش نشاهده في الأسابيع الجاية، مش كل بدني الجل الأندية حسب جل المنتخبات.
0: تحدث كابتن عن إسماعيل أسار، هو الذي سجل هدفين وكان من بين لاعبين الأكثر إصرارا وعزيمة وركضا كذلك. دعونا نستمع لما قاله بعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي. إسماعيل أسار.
2: Bueno, Ismaila, vous avez bien commencé, mais une erreur بدأت بشكل جيد ولكن يعني هناك أخطاء تسببت في هذه الهزيمة. نحن كنا في مستوى أداء المباراة ونحن مجموعة وفريق وكانت بدايتنا جيدة ولكننا في النهاية خسرنا. لا أدري ماذا أقول لأن هذه الهزيمة مؤلمة. ليس هناك أخطاء ولكن كان هناك صعوبة في تسجيل الأهداف خاصة في الشوط الأول. الأهداف جاءت متأخرة والأهداف كانت مهمة في الأخير وكان يمكن تسجيل هدف آخر. في الشوط الأول كان رغبة شديدة في تسجيل الأهداف وفي الشوط الثاني كما قلت سجلنا هدفين وحاولنا تسجيل التعادل الهدف الثالث لكن انتهت المباراة بهذه النتيجة. سوف نستمر في العمل. كنا ننتظر المزيد من منتخب السنغال الذي قدم كأسا أفريقية رائعة ولكن ذلك لم يظهر وهذه الهزيمة الثانية ربما تحتاجون إلى عقلية أخرى لمحاولة التأهل. نحن من ناحية ذهنية أقوياء وسوف نستمر في العمل وفي بذل الجهود لأنه ينبغي أن نصل إلى النهاية لأن الأمر لم ينتهي بعد. بقيت أشياء كثيرة علينا أن نواصل بذل الجهود والقيام باللازم. حظا سعيدا. شكرا.
0: استمعنا إلى إسماعيل أسار لاعب كريستال بالاس الذي توج بدوري المؤتمر الأوروبي رفقة فريقه في هذا الموسم المنقضي والذي كان أفضل لاعب في منتخب بلاده في هذه المباراة. كابتن، كيف نفسر هذا الوجه الشاحب للمنتخب السنغالي الذي رغم العشوائية التي تحدثنا عنها والتي شاهدناها في هذه المباراة كان قريبا من سرقة المباراة، خسر بفارق هدف وجاته محاولات في الأخير للتعديل؟
1: لا، أنا أشوف أن النرويج كان أفضل بكثير. أنا معاك أن السنغال عندهم قوة هجومية ولكن أنا أشوف أن منتخب السنغال بوجهة نظري أضعف من كأس أمم أفريقيا لأن دير الفني بباطيا لازم ما يبصش لأسماء بعد كده. أنا عايز أسألك سؤال، مين أنت كنت في نهاية أمم أفريقيا؟ هل كوليبالي لعب في مباراة النهائية من المغرب؟
0: لا، كان مصاب.
1: هو خرج في مباراة مصر.
0: صحيح،
1: أنا كنت في الملعب في مباراة مصر كان مفروض يطرد في كرة مع عمر مرموش خد انذار بعد كده اتغير وداع الإصابة ولما اتغير حسيت ان مصر مش هتكسب المباراة لأن هو نقطة ضعف غير طبيعية غير طبيعية.
0: وهذا ما أشرت إليه قبل قليل حتى في السنغال بالزبط. كانوا ينتقدون المدرب ويطلبون منه عدم إشراك
1: أولا لابد انه ألا ينظر الأسماء. حتى سادي منين ساهم في الهدف الأول لكن مش ده سادي منين بتاع ليفربول ده شبح
0: بدون تأثير
1: شبح فيش غير إسماعيل صار هو ده الخبر الصار الوحيد فيه منتخب السنغال. حتى القتال اللي كان بنشوفه في قضية الملعب والصراع البدني مبقاش موجود.
0: حتى السيس الذي دخل بديلا كان إلى حد ما واضح أنه جاهز وجائع ليؤدي بشكل كبير.
1: السنغال فقد كتير من بلد. أشوف أن النرويج استحق فوز هذه المباراة. كرة القدم لعبة جماعية واللي عمل الفريق بعد نهاية المباراة يدل على أن الفريق بيلعب بروح واحدة بقلب واحد مش مهم مين يجيب الجون رغم ان هم بيلعبوا لهالاند. يعني انت تشوف في الجون الاول اللي جابه هالاند مارتن اوتجارد رايح كان في موقف 3 على 1 كان في واحد ناحيه اليمين فاضي خالص فضل ان يديها لهالاند عشان يسجل. الهدف الثاني بيرج الهدف الثاني بتاع هالاند بيرج اي حد في الموقف ده هيصوت
0: يسدد
1: هيصوت لعبها له بالعرض وسجل الهدف الثاني. واضح ان الصراع هذه البطولة مش هيكون على بطولة فقط هيكون على لقب الهداف.
0: يعني
1: عندنا أكتر من توب سكور ميسي بابي هالاند ولسه هاري كين
0: وجونسون دارت من
1: كندا. والميزة أن كل النجوم أنا ذكرت اسمهم دول بيشوط ضربات الجزاء هم اللي بيشوط متخصصين فمعنى كده أي بينالتي رصدهم في احتمالية للزيادة. أنا أشوف منتخب السنغال فقط كتير من بريقه وعلى مدير فني نوع حساباته إزاي أن هو ما يعتمدش على الأسماء يعتمد على اللاعب اللي يؤدي مهما كان اسمه مهما كان سنه لأن منتخب السنغال دلوقتي وجود في خطر. منتخب السنغال ده 15 على العالم النرويج حاجة و30. أي نعم
3: الفيفا رانكينج او ترتيب تصنيف الدول حاجة استرشادية، بس انت خسرت من اللي وراك ب 15-16 مركز. وحتى لو منتخب السنغال ما فازش على العراق، يعني لازم يفوز على العراق، اعتبرنا طبعا افضل رافضين تفوز في هذه المباراة، انما هيبقى عنده مهمة
0: صعبة. هاتش افريقيا يا كابتن.
3: لا العرب، العرب اول حاجة وبعدين افريقيا. انما لو تعادلوا
0: الاثنين هيخسروا بعض،
3: يبقى المجموعه دي فيهاش ثالث.
0: صحيح.
3: انما السنغال ظهر بوجه شاحب في هذه البطوله، رغم ان كل رشح انا معاك مجموعه صعبه، فرنسا والنرويج
0: مجموعه صعبه.
3: صعوبه. صحيح. طبعا ده مع بطل عالم وصفر عالم فرنسا، بالاضافه للنرويج كلنا متفقين هو حصان الاسود، شايفين النظام والترتيب حتى الاحتفال بعد المباراه في في في في جماعيه،
0: في تجانس بين الجمهور.
3: كره القدم ليست لعبه فرديه، ليست تنس وليس، انما هي كره جماعية. عشان كده اللي انا شفته منتخب النرويج رشحه ان هم يروحوا بعيد، وعلامات استفهام كثيرة والضوء الاحمر حول منتخب السنغال.
0: علامات استفهام كبيرة حول منتخب السنغال، وتحدث كابتن هيثم عن نجوم وتاريخ المنتخب السنغالي الذي شاهدناه مؤخرا في بداية السنة في كأس افريقيا. سؤالي ليس فقط عن المنتخب السنغالي، وانما عن كرة القدم الافريقية التي تشاهد فيها بعض المنتخبات تؤدي بشكل جيد، سنغال، نيجيريا مثلا، منتخب جنوب افريقيا كذلك يقدم كره قدم جميله ومتطوره على المستوى القاري، لكن عندما ياتون الى البطولات الكبرى بحجم كاس العالم نشاهد يعني تراجع كبير. السر برايك، لانه حتى اليوم النرويج ليست فريقا كبيرا على المستوى القاري، يشارك للمرة الرابعة مثل السنغال، من أين تأتي هذه الفوارق برأيك؟
4: الفوارق بالنسبة لي أوكي، معظم لاعبين الأفارقة حاليا متواجدين في أوروبا، لكن الفوارق على الحضور الذهني والجيم أندرستاندينج، أعتقد الأوروبيين متفوقين بشكل كبير اليوم. يعني نتكلم عن معظم الفرق الأفريقية تقدم أداء جيد، لكن تفقد التركيز، تفقد المطلوب من المباراة. اليوم في مباراة مثل مباراة اليوم، السنغال نعم السنغال بحثت عن التعادل، عن النقطة في الدقائق الأخيرة، كان بإمكانها أن تحافظ على النقطة ومن ثم تبحث عن النقطتين، لكن هي دخلت المباراة أعتقد يعني في كثير من الأوقات نشاهد التعامل المدافعين في النرويج والتعامل المدافعين في السنغال في تفاوت كبير. تعامل المدافعين في النرويج زيرو ريسك، أي كرة صعبة إخراجها للخارج، تشتيت في أي مكان،
0: لعب واقعية
4: بعكس المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي اليوم يلعب في مباراة مصيرية تعتبر له، هذا الكم من الأخطاء اللي موجودة في في في في في, في المباراة، أخطاء فردية، أخطاء على مستوى التوازن، أخطاء على مستوى الحضور الذهني. في الدقيقة الثانية في الشوط الثاني أعتقد ما زالت النتيجة 1-0 بعد في الهدف الثاني، أتكلم بعد فقدان الكرة أعتقد 7 لاعبين سنغاليين خارج الهجمة، فهذا اندل يدلك على فقدان التركيز في بداية الشوط الثاني. نعم كان في اندفاع كبير في الشوط نهاية الشوط الثاني، كان قريب من التعديل، لكن هي أمور اجتهادات كانت من إسماعيل سار. لكن على مستوى الفوارق أعتقد في الليفل هذا نشاهد الأرجنتين فريق منظم يعتمد على نقاط قوة معينة في الفريق وناجح فيها، فرنسا بنفس الطريقة، إنجلترا بنفس الطريقة، ما تشاهد الفرق هذه تفقد تركيزها وتلاحظ في بعض الأوقات بعشوائية. منتخب ساحل عاد قدم شوط أول مع ضد ألمانيا مميز جدا على مستوى الالتزام، فقد التركيز، مساحات كبيرة أعتقد عطى النتيجة مرة أخرى للمنتخب الألماني. أعتقد الفارق في الحضور الذهني، في التعامل مع مجريات المباراة، اللاعب الأوروبي متفوق.
0: أنقل لك نفس السؤال كابتن، لا أدري إن كانت لديك تفسيرات أخرى لما نشاهده مع المنتخبات الأفريقية. السنغال كابتن لم تحافظ على نظافة الشباكة إلا مرة واحدة في 14 مباراة في كأس العالم، والمرة هاي الوحيدة كانت في 2002 أمام المنتخب الفرنسي، رغم أنه أجيال مرعبة من اللاعبين مرت على المنتخب السنغالي، وأنت اللي واجهت السنغاليين والأفارقة بشكل عام، تفسيرك لما نشاهده على المستوى القاري ويختفي عندما نواجه أو تواجه المنتخبات الإفريقية منتخبات أوروبية، وليس بالضرورة أن تكون تلك المنتخبات الأوروبية يعني كبيرة وعتيدة.
1: هو أول حاجة أنا بالنسبة لي معناتها هو تخطيط. أنت لما تبني منتخب ما تنجمش تبنيه معناتها على مرحلة متاع سنة أو سنة ونص أو سنتين.
0: مش جاي المدرب يناقش عقده مع الاتحاد وهو في كأس العالم.
1: هذه من مصايب كرة قدم الإفريقية والعربية. اليوم تشوف الفرق بين منتخبات تشتغل لعشر سنوات، والأمثلة كثيرة. نبدأ من منتخب فرنسا
0: 14 سنة وديشون مع الفرق.
1: منتخب الألمان كو لو كم من سنة مع المنتخب. المنتخب يبدأ يتبنى من الأجيال الصغيرة. أنت لما تشوف منتخب ده يتألق على مستوى الفئة السنية، مثل المغرب ممكن المنتخب الوحيد في إفريقيا اللي ظهر اللي كونه النتائج ما هيش وليدة الصدفة، وليدة برمجة
3: تخطيط
1: من اتحاد ومن دولة مندمجة وثم مشروع دولة المغرب قاعدة تقوم به. تشوف البنية التحتية اللي موجودة في المغرب حاجة من وراء الأقل تضاهي معناتها أعتى المنتخبات الأوروبية، ممكن أفضل بكثير من المنتخبات الأوروبية. البرمجة تبدأ من مستوى الفئة السنية وإيمان بالإمكانيات وبالقدرات البشرية متاع الناس اللي تشتغل في الاتحاد المغربي ولا في الإدارة الفنية المغربية.
0: تخصيص ميزانيات محترمة.
1: الميزانيات محترمة، التخطيط واضح، بطولات اللي يمشيوا لها على مستوى الفئة السنية معناتها يبداو يحضروا لها من مدة، ليس قبل شهرين أو ثلاثة. وبداو المغرب بدات تخدم تحضر جاهز في المنتخب نتاع اللي باش يلعب كأس العالم سنة 2030 عنده ذري 3 أو 4 سنوات.
0: يفوز بكأس العالم
1: اللي فاز بكأس العالم هذاك نتاع الشباب معظمهم باش نشوفوهم تو في كأس العالم نتاع الكأس العالم
0: 2030.
1: وهو بديت تشوف انت في اللاعبين بوعدي
0: جاسيم
1: 18 سنة، معناتها لاعبين يلعبوا في منتخب مغربي سنهم 18 سنة كأنهم 10 سنوات يلعبوا في المنتخب الأول، وكأنهم مشاو 4 ولا 5 كؤوس عالم. لاعب يلعب كأنه معناتها
0: مرتاح،
1: معناتها كأنه لاعب كبير
0: بطولة رمضانية
1: عمره 27 ولا 28 سنة.
0: الشيء
1: هذا يخلي اللاعب اللي ينتمي للمنتخب المغربي مثلا توا اللي كونه كيمشي يلعب كاس عالم يمشي يخمم اللي كونه بيشوصل الأدوار الأخيرة، ماشي الكاس العالم راهو مانيش باش نتعدى المرحلة الأولى. جل المنتخبات العربية والإفريقية بالنسبة لي لها عندها عقدة متاع تجاوز المرحلة الأولى. تمشي الكاس العالم بالنسبة لي لها كتعدى المرحلة الأولى إنجاز كبير. دونك هذا الجانب. الجانب الثاني هو اللاعبين وين ينشطوا. أنت لما تكون لاعبين في بلادك ويخرجوا يمشيوا وينشطوا في بطولات أوروبية وفي أندية كبيرة
0: يبدأوا
1: نرجع لمصر، المثال متاع محمد صلاح
0: مرموش
1: خرج من دوري مصري من نادي مش نادي لا الزمالك ولا الأهلي، وبدأ تدريجيا في مسيرته مشى معناتها بشوية تدريجيا طلع حتى لين شفنا محمد صلاح لولا ظلم الاتحاد الدولي لكن اللاعب العربي أول لاعب عربي تحصل على الكرة الذهبية.
0: صحيح.
1: معناتها أحسن مثال للاعب العربي معناتها. فما عنا لاعبين وعنا إمكانيات لكن نفتقد أولا توجيه اللاعبين للمسارات الصحيحة. أنا حسب رأيي محمد صلاح قام معناتها خذا مسار صحيح بدرجة 100%، وهذا الشيء اللي خلاه ينجح نجاح به.
0: نعم.
1: خاطر بدأ تدريجيا مشال أندية صغيرة سويسرا ظن بعد مشال دوري الإيطالي
0: كان بازل روما تشيلسي فيورنتينا. عموما نعود إلى مباراتنا وإلى هذا المنتخب النرويجي. تحدث عن قوة هولندا، هل يمكن اختزال هذا المنتخب تأثير هولندا التهديفي، وهل ترى أنه يحتاج إلى اختبار من مستوى أعلى لنرى قدرته على الذهاب بعيدا؟
3: لا هو لاعب على أقوى المدافعين على مستوى العالم سواء في تشامبيونز ليج أو في
0: لا تكلم يعني قصدي على المنتخب
3: على مستوى المنتخب واضح أن كل زمايله بيساعدوه عايزينه ينجح وهو مش أنين مش سيلفش اللي هو عايز يجيب الجوان بس لكن هم بيساعدوه ولو تلاحظ كمان أنه متعاون الكرة اللي عملها المارتن أوتكر في الشوط الأول كان ممكن يعمل كنترول ويصوب إنما هو حطها له بشكل رائع جدا دي كان فقد الأمل فيها وخلاص هيرجع بس لا زميله بيرج بوسبرج ممكن يصوب من هنا بس لعبها له إزاي تمركزه هو غير طبيعي ومش محتاج يعدل الأوضاع قدم يمنى قدم يسرى الشوط الأول عمل تيك أوف جامب في السماء اللي أنقذها إدوارد ميندي
0: صحيح.
3: خلي بالك النرويج كسب الثلاثة وميندي أنقذ ثلاث أربع أهداف محققين بالإضافة إلى كرة في القائم فيعني فممكن يبقى هيدي سكور على السنغال تبقى نكسة كروية كبيرة جدا لا النرويج أفضل كتير أفضل كتير تشعر إن الفريق دي حاجة متدرب عليها مش نازل كده عشوائي لا الفريق عارف هو بيعمل إيه هو معاك كورة عارف هو بيعمل إيه لما يفقد الكورة بيضغط إزاي هالاند لما بيضغط على حراس المرمى حاسس إن في وحش جاي عليه
0: مخيف
3: مخيف وبعدين اي حارس مرمى المفروض ما يقس سرعته على سرعه هالاند لان هالاند سرعته غير طبيعيه فعملها اكتر من مره وقدر ان هو يقطع الكوره ويسجل اهداف واخرها بمباراه العراق
0: امامكم ترتيب الهدافين حتى هذه اللحظه ليونيل ميسي في الصداره بخمسه اهداف متبوعا بكيليان مبابي وايرلينغ هالاند باربعه اهداف وجوناثان ديفيد من كندا الى جانب دينيس أونداف بثلاثة أهداف ولا شك أن الصراع على قائمة الهدافين سيكون مشتعلا في هذه النسخة
3: وفي هاري كين هدفين ولسه هيلعب
0: جاي مع ردود فعل دائما دعونا نتابع ما قاله حارس المنتخب النرويجي
5: نينا على هذا الانتصار وعلى التأهل للدور القادم لقد احتفلتم بطريقة جميلة بعد المباراة بالفعل هي كان أمرا رائعا استطعنا التأهل بعد جولات صعبة وبعد قرعة صعبة لقد واجهنا فريقين مميزين ومن ثم فإننا بذلنا الكثير من أجل أو احتفلنا مع الجماهير التي بذلت المجهود الكبير من أجل المجيء إلى هنا أنتم اليوم هاجمتم بشكل جيد ودفعتم أيضا بشكل جيد وحتى نهاية المباراة استطعتم أن تتحكموا في مجرياتها بالفعل الآن هناك مباراة فرنسا لكن الفريقان تأهل المنتخب الفرنسي فريق صعب ولكن سيكون من الأمر سيكون مدهشا سنرى من سيستطيع أن يتبوأ صدارة المجموعة ونحن بإمكاننا أن نثبت ذلك وسنظهر ذلك هالاند استطاع أن يسجل هدفين وهو أيضا يجب أن يكون سعيدا لأن ميسي ومبابي سجل أيضا بالتأكيد سيكون سعيدا بالفعل هو يسعد بتسجيل الأهداف هو دائما لديه أشياء ينتظرها وعليه أن يحافظ على التسجيل شكرا جزيلا
0: استمعنا إلى نايلاند حارس مرمى منتخب النرويج الذي قال إن منتخبه سيواجه فرنسا من أجل الاحتلال الصدارة في هذه المجموعة التي اتفقنا على صعوبتها كابتن ملاحظة لا أدري إن كنت تتفق معها إنه المنتخبات التي تعمل وتلعب من أجل هداف أو لاعب واحد معين وصلت إلى النجاح تسخر الإمكانيات الفردية في خدمة المجموعة أرجنتين كل يشتغل على ميسي فرنسا إلى حد ما في آخر المطاف محطة مبابي هي الأهم إيرلينغ هالاند الآن مع النرويج
4: أعتقد متى ما توفرت الإمكانيات متى ما توفرت الحلول بشكل أكبر يكون أنسب للمنتخب لكن عمل المجموعة على نجاح لاعب على نجاح اللاعب المهاري أو التارجت بلاير بالنسبة لهم اعتقد في ميزه ان ان ان ان الشكل الفريقي يكون افضل اليوم تكلم عن بابي تكلم عن جميع الاسماء اللي متواجده لكن تسخير الإمكانيات من أجل
0: المجموعة كلها،
4: من أجل المجموعة. أنت اليوم تمتلك إمكانيات فردية، تمتلك مهارة، كيف تنجحها بالتوظيف الصحيح، باختيار أسلوب المناسب لنجاح الإمكانيات اللي موجودة. اليوم شاهدنا هالاند ممكن الفريق يعتمد باعتماد كبير كلي على التحولات الهجومية، الكل ينظر إلى هالاند. في الأرجنتين متى كان الفريق قريب من المرمى ينظرون إلى ميسي. في مبابي أعتقد بعد خروج ديمبلي على جهة اليمين في المباراة الأولى مباراة السنغال أصبح مبابي متحرر بشكل أكبر، صار التارجت هو. أعتقد هو نجاح المدرب يعتمر في يعني يختبر في كيفية توظيف الإمكانيات اللي موجودة لمصلحة المجموعة. فهذا ما نجح فيه أغلب المنتخبات اللي تحدثت عنها.
0: كابتن هيثم، من ضمن المشاكل التي استنتجناها في المنتخب السنغالي في هذه العشوائية، في عدد من الفرص التي تضيع، في تضاؤل المنسوب البدني خصوصا في الشوط الثاني كما حدث لهم أمام فرنسا، ترى أنه راجع إلى عامل السن؟
3: لأن في أكتر من لاعب تجاوز 34-35 سنة، إدوارد ميندي، كوليبالي، ييه، ساديو ماني، أي نعم هم نجوم كبار ولكن عملوا عليهم بقى مع منتخب السنغال. يعني أخذوا بطولة إفريقيا 2021، وصلوا كأس العالم في أكتر من مرة، ولكن واضح أن الفريق في احتياج لحالة من الإحلال والتجديد، وده مش هيكون صعب لأن السنغال عندها أجيال قادمة لسه واخدين كاس أمم أفريقيا 19 سنة، بنشوفهم 19 سنة. ولكن قصة الهدف الثاني كانت فيها، ده الهدف الأول كان فيه كثير من التميز لأن استطاعوا أنهم يخترقوا دفاعات النرويج ومدافعين بتوع النرويج واقفين ومراقبين، وده دول أن الجودة عندهم مرتفعة. نفس الشيء بالنسبة للهدف الثاني، فأنا أشوف أنهم عندهم كفاءات في الخط الأمامي ولكن ينقصهم كثير في حالة فقدان الكرة واستخلاص الكرة من المنافسين. هدف الثاني برضه رغم ان منتخب النرويج متكتل ولكن في شغل بيتعمل في البوكس وفي تحركات وفي وان تو هاد بتتعمل، لان هم لعيبه برضه وورلد كلاس بلاير، لعبوا فرديه كبيره، لعب في بايرن ميونخ، لعب في ليفربول، اخذ البطولات الاوروبيه. فالهدف الثاني برضه كان مميز وكان ممكن اودجارد يسجل هدف زي ده في الشوط الاول اللي عملها له هالاند. انما عايز ارجع لنقطه ان المنتخبات بتلعب مصلحة نجم معين. كل النجوم انت ذكرتها امين نجوم بتسجل اهداف بطريقة كبيرة وبغزارة تهديفية، ولكن كان مثلا عن ميسي، ميسي اصلا بيباص اللعيبة، يعني ميسي مش عايز يسجل بس
0: بتبدأ الهجمة من عنده.
3: صبت. يعني الهدف الاول النهاردة اللي هو سجله هو اللي بدأ الهجمة، الهدف التاني هو ما اقنعش فيها. ميسي كان بيسيب ضربات الجزاء لنيمار وسواريز في برشلونه، فالراجل ما فكرش في موضوع الاهداف وبتاع، هي اللي بتجيله. يعني شفت الجون الثاني،
0: انت طلبت الموجود كابتن.
3: بالظبط. بص يعني هو اللي بدا الهجم، بص بقى النظره بقى هو جاي من على البوكس والتفويته دي، دي جون. يعني الراجل ده عمل اساس لغير ما يمسك الكوره،
0: وكانه عارف انه هذه مساحه ميسي وسيكون موجود
3: طبعاً
0: فيها.
3: هو الحاجات دي، بص بقى هنا هو ده ميسي بقى، هو ما يعرفش يروح يرقص، يعرف إنما هو فضل ان هو يباص، وعشان التعاون ده ربنا كافئه
0: والكره يعني بتحبه حبتين.
3: اي بس هو اصلا عمل اللي عليه وخلى زمايله تحاول انها تجيب جوان. يعني هو اللي بدا، يعني هو قدم السبت فجاله بقى الحد والاثنين والثلاث والاربع وكل ايام الاسبوع. لعيب غير نفس الشيء، مبابي بيباصي، هالاند بيباصي، هاري كين بيباصي، فمش بيلعبوا عشانهم هم، عشان مجتهدين عندهم روح التعاون فبيكافئوا. وزي ما بقول لك على ما يبدو ان البطوله دي هتكون بطوله الهدافين. يعني ميسي على سبيل المثال هو هداف تاريخي ده، بس ميسي لعب اول اربعة كاس عالم كان نسبته ضئيله. ميسي في 2006 سجل هدف واحد في المانيا، في 2010 لم يسجل، في 2014 في البرازيل سجل اربع اهداف، في 2018 في روسيا سجل هدف. بتكلم عن اربع كاس عالم مسجل ست اهداف فقط. هالاند في مباراتين مسجل اربعة. يعني هالاند لو لعب 2 3 كاس عالم هيعدي الناس دي كلها. مبابي امامه فرصه، هاري كين قدامه فرصه، طبعا ميسي اسطوره غير طبيعيه، ولكن انا سعيد بسرعه الهدافين ده لان احنا كنا بنشوف بطولات كتير جدا لعيبه بتلعب وتطلع وتنزل تسجل خمس اهداف ست اهداف، انما في اول جولتين خمسه واربعه وثلاثه، ده حاجه عظيمه جدا.
0: شيء مبشر لمن يستمتع بكره القدم ويحب الاهداف

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس كده الغير
2: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
3: ها براد
2: براد
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تعليق في العالم.
4: يبا عادي نمدد يومين
3: بنمدد أسبوع.
5: With football, we're a nation.
6: Elle serait la plus grande du monde.
7: No importa on stage.
8: No matter who you are, the passion of football
9: pertenece.
10: Football unites the world.
11: El fútbol une al mundo.
12: أهلا بكم من جديد. تطلعات كبيرة للجماهير الجزائرية والأردنية عندما يلتقي المنتخبان تقريبا عند الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، وخصوصا بعد تعثر الجولة الأولى الجزائر أمام الأرجنتين وكذلك المنتخب الأردني أمام النمسا في انتظار تصحيح المسار. سنتحول الآن إلى مهدي فودي معنا من مكسيكو سيتي ومعه جماهير جزائرية وأردنية. تفضل.
13: مساء الخير لكم جميعا من منطقة المشجعين هنا بساحة سوكالو بمكسيكو سيتي. حماس وترقب كبير يسبقان المباراة، المواجهة العربية الخالصة بين ممثل الكرة الإفريقية منتخب الجزائر وممثل الكرة الآسيوية منتخب الأردن. الأكيد أن ربما المنهزم قد يغادر منافسات كأس العالم، لذلك الندية ستكون محتدمة على رقعة الميدان، ولكن هنا بسوكالو روح أخوية، روح رياضية بين أوفياء محاربي الصحراء وأنصار النشامى. وسنرصد توقعاتهم قبل هذه المباراة، البداية مع مشجعي منتخب الأردن. ثقة كبيرة قبل هذه المواجهة، ثقة بزملاء التعمري بالمدرب جمال السلامي. كيف تتوقع أن تكون هذه المباراة؟
14: طبعا ثقة كبيرة بكل المنتخب. إن شاء الله الجزائر برضو إخواننا، بس إحنا متوقعين 2-1.
15: نفس الشيء، النتيجة رايحة تكون 2-1 إن شاء الله. في نتقبل النشامى
13: الفوز الأفضل طبعا. قد تكون هذه الانطلاقة الحقيقية لمنتخب الجزائر بعد الانطلاقة المتعثرة أمام منتخب الأجنبي.
16: نعم نعم، إن شاء الله تكون الانطلاقة يعني قوية، إن شاء الله تكون الفوز على المنتخب إخواننا المنتخب الأردني، وإن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نكونوا في الدور الثاني
13: إن شاء الله. الفائز سيعزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني، لكن المنهزم قد يغادر منافسة الكاس.
17: أكيد أكيد، المباراة اليوم راح تكون قوية ومفتوحة، كل الفريقين الشقيقين راح يسعوا للفوز بهذه المباراة وتحقيق التأهل أو إحياء أمل التأهل للدور الثاني. إحنا كجماهير الجزائرية هنا في المكسيك نتمنى التوفيق لمنتخبنا الجزائري، وإن شاء الله 3-0.
13: سريعا، مشجع يمني لكن القلب مع مين اليوم؟
18: والله القلب مع الجزائر والأردن، ولكن الجزائر كتاريخ كمشاركات في كأس العالم هي اللي تحكم، والأردن أول مرة يصعد وهذا إنجاز، وإن شاء الله فريقين عربيين يرفعوا رؤوسنا بعد مصر والمغرب
13: إن شاء الله. هكذا هو لسان حال الجماهير العربية، روح أخوية بين الجماهير الجزائرية وجماهير النشامى قبل هذه المواجهة الحاسمة التي لا تقبل القسم على الدنيا. عودة إليك.
12: شكرا لمهدي فودي، كنت معنا من مكسيكو سيتي في انتظار هذه المباراة بين الأردن والجزائر. دعونا نقوم بجولة حول عدد من النتائج المسجلة يوم أمس بطبيعة الحال في مباريات كأس العالم، وخصوصا هذا الانتصار الأول في تاريخ كرة القدم.

0: المصرية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد. مباراة كانت مميزة رغم أن المنتخب المصري لم يكن السباق إلى التهديف، لكنه تمكن من قلب الطاولة مشاهدينا في هذه المباراة. انتصار مهم، لكن فقط أنوه أنه استوديو مباراة الجزائر وكذلك الأردن قائم في هذه الأثناء. هناك الزميل محمد سعدون طبيعة الحال في تقديم هذا الاستوديو إلى جانب الكباتن إسلام سليماني أشلي كول وكذلك عبد الله أبو زمع على بين ماكس 2. أعود إليك في كلمة كابتن سامي عن هذا الانتصار الأول في تاريخ كرة القدم المصرية.
1: هو الأكيد كابتن حسام حسن عنده إضافة كبيرة للمنتخب المصري، منتخب ممكن أكثر منتخب عربي على شمال إفريقيا، خصوصا جل اللاعبين ينشطوا في الدوري المصري، تمكن بخلق مجموعة متجانسة، مجموعة تلعب بدون عقد، تلعب معاتها بثقة في النفس كبيرة. معاتها شفنا العديد من اللاعبين اللي يلعبوا في الدوري المصري أداوا أداء على مستوى عالي، حتى ممكن أفضل من من من أنديتهم. هاني على الجهة اليمنى قاعد يقوم بكأس عالم على مستوى جيد،
0: صحيح.
1: فتحي، زيكو، إمام عاشور، هذم الكل لاعبين ينشطوا،
0: والحارس كابتن حارس
1: شوبير، هذم الكلهم يلعبوا معناتها في الدوري المصري، وكلهم حتى على مستوى افريقيا معناتها في المرحله الاخيره لم يكونوا معناتها الموسم هذا ما كانوش هما الابطال. لكن بالرغم من هذا كابتن حسام بوجود صلاح، مرموش، تريزيجيه، العديد من اللاعبين اللي هما معناتها زاد كذلك اصحاب الخبره، كون مجموعه متجانسه ومجموعه قويه ومجموعه تلعب كره قدم. المنتخب المصري ماهوش من المنتخبات اللي يجي يدافع ويطيش الكرة ولا يشتت، لا دايما يحاول معناتها باش يستحفظ بالكرة، يخرج بها من خلف بيلداب، يلعبوا دايما في رجلهم. مروان عطية وسط ميدان معناتها الولد يقوم بكأس عالم،
0: شغل كبير،
1: مباريات كبيرة وكبيرة جدا أمام نجوم وأمام لاعبين يلعبوا في أعلى الأندية وأقوى البطولات. أحقاق الحق معناتها حسام حسن معناتها قام بدور كبير جدا لتكوين وخلق مجموعة وأعطاء الروح متاعه. هو لما كان لاعب تحس اللي يكونوا شخصية الفريق تنطبق على شخصية المدرب.
0: لا يمكن أن لا نسأل عن المنتخب المصري في وجوده. في البرازيل عند زيكو، حتى مصر عند زيكو،
2: صحيح. زيكو عمل في شهر ما عملوش أي حد. مصر كسبت روسيا 1-0 مباراة ودية سجل، مصر خسرت البرازيل 2-1 سجل، مصر حققت أول انتصار في تاريخها في كأس العالم، هو اللي سجل وبدأ بهدف.
0: وكان عليه كلام عن اختياره من طرف،
2: صحيح، هو بفكرني باختيار الكابتن حسن شحاتة بجده في 2010،
0: صحيح،
2: وجده هو من أخذ هداف البطولة والذي سجل هدف النهائي. فحسام حسن ومنتخب مصر صنع التاريخ بأمانة، انك تبقى أول مجموعة تحقق أول انتصار، انك تصعد للدور التالي. احنا بنسبة كبيرة صعدنا للدور التالي، بقي سطر ان انت تقدر تمشي أكتر من كده، تجاوز دور 30 16 8 يبقى انجاز كبير جدا. مش عايز انسى مع هذا الانجاز ان انا بهدي هذا الانجاز وهذا التاهل للاتحاد التونسي لكره القدم. قال لهم ان حسام حسن جاب التصفيات ووصل بشكل رائع جدا، كابتن سامي الطربوسي اللي قاعد معانا في الاستوديو عمل تصفيات ولا اروع، ما دخلش في مرمى الفريق التونسي هدف واحد، نجح في وصول التصفيات ولكن ده كان جزاؤه. ف انا اشوف ان الاتحاد التونسي اخطا خطا كبير جدا ان هو غير الجهاز الفني، كان لازم الكابتن سامي الطربوسي يكمل. حسام حسن لعب كاس العالم 90 وهو مدرب، كابتن سامي لعب 98، كان لازم يروح كاس العالم، كان يجني ثمار تعبه، ولكن كان خطا كبير جدا جدا ما فعله الاتحاد التونسي. احنا بنشوف الهزايم وربنا يستر على مباراه هولندا.
0: دعونا ننتقل الى مباراه الارجنتين واسبانيا. بطبيعه الحال إسبانيا، عفوا السعودية، دوخنا في كلامك رباعية للمنتخب الإسباني في شباك السعودية. شاهدنا المنتخب الإسباني في مباراة أولى من رأس الأخضر لم يجد الحلول، لكن بعودة النجوم خصوصا لامين يامال تدارك الموقف أمام المنتخب السعودي.
3: أعتقد قبل انطلاق المجموعة هذه الكل كان يدرك تماما أن مباراة رأس الأخضر هي تكون مباراة مفصلية بالنسبة للمنتخب السعودي. نعم هناك استياء في الشارع السعودي على المستوى اللي ظهر فيه المنتخب السعودي في المباراة الأخيرة، لكن تبقى هي مباراة أمام إسبانيا أمام بطلة أوروبا المنتخب الأسئول اللي زاد من صعوبة المباراة تعثر إسبانيا في المباراة الافتتاحية ودخل بكل قوته في المباراة هذه. عودة لامين يامال دانيال مو أعتقد شكلوا الإضافة الكبيرة اللي كانوا مفتقدينها في المباراة الأولى. المنتخب السعودي إلى حد الحين حد الآن يقدم في بطولة جيدة بالرغم من الخسارة الكبيرة. تعادل أمام أوروغواي أعتقد وفوز إن شاء الله على الرأس الأخضر راح يكون متواجد في الدور القادم. مجموعة صعبة أعتقد جميع الفرق في المجموعة الفرصة متاحة لها أنها بتعبر من خلال المباراة الأخيرة. لكن الأهم بالنسبة للسعودية هي نسيان مباراة إسبانيا. المنتخب الإسباني منتخب قوي والتركيز على مباراة الرأس الأخضر اللي ما راح تكون سهلة على المستويات اللي قدمها في المبارتين الأولى.
0: كابتن سامي كلمة عن منتخب الرأس الأخضر الغريب العجيب.
1: مفاجأة القتالية والروح والإيمان بالنفس أكيد اللي كونه منتخب معناتها تخلى البطولة بدون عقد وتخلى البطولة معناتها بكل ثقة في النفس عارف اللي كونه معناتها ممكن على الفرديات وعلى الورق ليس بإمكانه معناتها تحدي المنتخبات اللي يلعب معها الأوروغواي ولا المجموعة اللي هو موجود فيها. لكن بالرغم من هذا معناتها شفنا منتخب يقارع ويتحدى الصعاب ويتحدى النقائص بالعزيمة بتاع اللاعبين بتاعهم. برافو حسب رأيي معناتها منتخب يستحق كل الاحترام. كذلك شكر كبير للعبارات المثلجة للصدر من كابتن هيثم
2: فاروق. حق كابتن
1: شكرا وبارك الله فيك على الشكر.
0: نعود إلى مباراة الأرجنتين مشاهدينا التي تفوقت على المنتخب النمساوي. هل ترى كابتن هيثم أنه أكدت القوة والجاهزية للدفاع اللقب أم وجب الانتظار الوقوع أمام كبار القوم لنحدد؟
2: الأرجنتين منتخب متكامل عنده جودة في كل الخطوط واحد من أفضل حراس المرمى في العالم دفاع كومباكت لعيبة وسط حدث ولا حرك وإضافة وجود الأسطورة ميسي. خلي بالك دكة الدفاع بتاعت الأرجنتين كمان قوية جدا بتاع الفارس بيقعد احتياطي
0: صحيح
2: يعني بريدس بيقعد احتياطي وميسي النهاردة امتعنا الحقيقة رغم أنه أضاع ضرب جزاء كان ممكن ياخد بهاتريك ولكن منتخب النمسا برضه منتخب مش سهل مش هين عمل مباراة كويسة ولكن مشكلته أنه هو تصادم مع منتخب قوي منتخب مصنف حامل اللقب حاجة مش سهل واللقطة دي توضح لك مدى الحب والتعاون.
0: وميسي وصل مشاهدينا إلى رقم 18 كواحد من أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كأس العالم ولا زال أمامه بطبيعة الحال فرصة لزيادة الحصيلة في هذه النسخة. أمامكم ترتيب هذه المجموعة العاشرة الأرجنتين بست نقاط النمسا بثلاث نقاط في انتظار أن يلعب منتخبا الأردن والجزائر مباراتهما الثانية لحساب هذه المجموعة. في دقيقتين كابتن أريد أن نناقش معك كابتن يونس ظاهرة منتخب الرأس الأخضر أو الكابو فيردي. لماذا لا يقدم هذا المنتخب وصفة لباقي المنتخبات التي تلعب أمام منافسين أكبر منها في الفوارق الفنية والتكتيكية؟ هل ترى أنه هي وصفة مناسبة تحتاج فقط إلى العزيمة والصبر والنجاح في تحولات سريعة بدون أنانية؟
3: أعتقد هي مفاجأة المجموعة. ما يميز المنتخب أن المنتخب لا شكل واضح في أرضية الملعب فريق دائما كومباكت فريق يعتمد بشكل كبير على التحولات الهجومية فريق حتى تحت الضغط أمام إسبانيا أمام المنتخبات يخرج بكل سلاسة بالكرة. أعتقد منتخب قدم نفسه بشكل مميز جدا من خلال المبارتين وأعتقد مباراة الأخيرة راح نشاهد مباراة أعتقد صعبة وصعبة جدا المنتخب السعودي.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذا الاستوديو. لم يبقى لي إلا أن أشكر نجوم التحليل في قنواتي بين سبورتس كابتن سامي قربسي شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك
0: كابتن هيثم فاروق.
2: شكرا
0: جزيلا لك كابتن يونس علي.
2: شكرا
0: لكم جميعا ولكم كذلك مشاهدين على حسن المتابعة. هذه تحياتي وتحية طاقم العمل. إلى اللقاء.

أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على بي إن سبورتس الإخبارية.

أولى الكرة من هنا مع المدافع أوباميكانو في الخط الخلفي مباشرة في الوسط مع كوني وسط ميدان نادي روما اللي يلعب اليوم في التشكيل الأساسي. يخرج بالكرة يكون أوباميكانو ويليام صليبا في وسط دفاع المنتخب الفرنسي، واحد من المرشحين على الأقل لبلوغ المباراة النهائية ولما لا النهائية. كوندي أوباميكانو ويليام صليبا من هنالك مدافع نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي على الجهة اليسرى البحث عن لوكادين، يرسل كرة بعيدة من هنالك في اتجاه لوكادين العرضية وتغطية دفاعية من أكرم هاشم. كرة أولى من كوني استلمها وضربها بيسراه، لم يسبق له وان سجل مع منتخب بلاد كوني. اي نعم البعاب 14 مباراة فقط، لوكادين لعب 58 مباراة عمره ولا سجل مع المنتخب الفرنسي. أوباميكانو صليبا من هنالك لوكادين مع رابيو، تلعب الكرة لرابيو هرب لوكادين، رجعت الخلف لويليام من هنا لكوندي مع أوباميكانو، نزلوا تحت عناصر المنتخب العراقي كثير. صليبا مرة ثانية وصعدوا كثير لاعبين الفرنسيين، من هنا جيل كوندي مرة ثانية مع ديمبلي حاول يمر يلحق عليه كوندي، ديمبلي حاول يمر، ديمبلي بينية يلعبها ممتازة، رجعت من عند بابي، ديمبلي عرضية خلي للحارس أوليزاي، الدفاع يتدخل من هنالك بواسطة العمار، يرسل كرة بعيدة والتغطية الدفاعية من أوباميكانو. ويليام صليبا في الوسط مع كوني خرج له كيليانو أدريان، لعبت من هنالك كوندي أوباميكانو مباشرة لأوليزي على الجهة اليمنى، أوليزي كورتو لم تمر ولم تصل لكيليان مبابي. كيليان عنده كرة الآن، حاول يمر مبابي، ما زال عنده كرة، مبابي يلعبها في الوسط، أوليزي والدفاع خرجها من هنالك أكرم هاشم. ضغط عالي كبير من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي على العراقيين. ويليام صليبا في الوسط لكوني من هنا كوندي، توصل لديمبلي أو مبابي وأوليزي مبابي المنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه. كرة بينية ثنائية، أوليزي كيليان مبابي استلمها بيمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب الفرنسي. 1-0 لفرنسا أمام العراق، أمام أنظار أيضا عائلة كيليان مبابي الموجودة في المدرجات. استلام باليمنى وضربها باليسرى، شوف هنا أوليزي استرجعها بسرعة لكيليان مبابي. كانت قوية التسديدة لم يتمكن منها أحمد باسل وجاء الجول الأول لصالح المنتخب الفرنسي. واو قوتها لم تمكن الحارس أحمد باسل من صدها لأنها كانت قوية. من على خط 18 ضربها كيليان مبابي والمسها الحارس أحمد باسل، ولكنها مرت وجاء الجول الأول للمنتخب الفرنسي أمام العراق.

20 دقيقة لعب مرة على انطلاقة الشوط الأول. 1-0 من إمضاء كيليان مبابي. بهكذا الشكل يسجل ثالث أهدافه في هذا المونديال بتسديدة باليسرى. قل لما يسجل بيسرى كيليان مبابي، خاصة من تسديدات من بعيد. أي نعم يمناه قوية، يسرى يراوغ بها، أما يسدد بها من بعيد على خط 18 بهكذا الشكل، هذه من النوادر. تغيير أول في تشكيلة المنتخب العراقي مع خروج حسين أيمن، ممكن متأثر بإصابة، ودخول رفيقه علي الحمادي. إصابة. علي الحمادي لاعب نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، 24 سنة، أيضا من لاعبين صغار. خروج راح يكون مؤثر بالنسبة للمنتخب العراقي، انه يخرج لك ايمن حسين، ترجع له يمشيها مرة ثانية. الاحتفال بالكرة مليح حتى ولو في منطقتكم. كرة عراقية بينية من هنالك، محاولة علي الحمادي، المرور فرجعت من كوني. هاي المساحات الغير من الغير مسموح انك تتركها لكيليان، وكذلك باركولا باركولا باركولا وريزي، وتدخل رائع من توسكي خرج الكرة في التماس من هنالك. نعم نلعب ونطلع نحاول نهاجم، ولكن لن ننكشف بشكل فاضح يسمح للعناصر المنتخب الفرنسي باستعمال سلاح الهجمات المعاكسة. ويليام صليبا في الوسط، أدريان رابيو، أوباميكانو على الجهة اليمنى، من هنا لديمبلي، حاول يدخل ديمبلي، ديمبلي لعبها في الوسط لأوليزي، أوليزي ديمبلي، هاي الكرة هذه، ثم دوسكي من هنا. وين يا بني؟ رابيو في الاسترجاع، أوباميكانو بسرعة يصعدوا اللاعبين الفرنسيين حتى يخنقوا اللاعبين العراقيين ويخليهم في منطقتهم. لوكادين، كوني كوني، بمبابي، أوليزي، معد الكرة استرجعت في الخلف، حضري أكام، هاشم يخرج بالكرة، هاشم يرسلها بعيدة بعيدة كثير وسهلة لأوباميكانو. نظرا للمعطيات اللي نشاهدها اليوم، يعتبر فوز المنتخبات العربية والإفريقية عموما على عمالقة الكرة في العالم يعتبر إنجاز كبير. لما تفوز منتخب عربي أفريقي على إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، يعتبر ذلك إنجاز كبير وكبير جدا، لأن قيمة هذه المنتخبات الفنية كبيرة. كوني في الوسط، كوندي لم يقدر، استرجعت عراقية، هاي الهجمة المعاكسة من هنا على جهة اليسرى، محاولة الانطلاقة من إبراهيم بايش. إبراهيم كثرت كثرت يا إبراهيم، كثرت يا إبراهيم، وضيعتها يا إبراهيم، والحكم لم يقل شيء يا إبراهيم، وانطلق من هنالك في الوسط الكرة. وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ للأمام، بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو. تغير الأخطاء الاتجاه هنا، اللاعب العراقي عوض أنه يلعب في الناحية الأخرى اضطر أنه يرجع. شوف هنا التدخل، زدت من عندك شوية إبراهيم، زدت شوية إبراهيم، قد يكون خطأ لكن مش تدخل عنيف ولا ولا ولا خطير. أكام هاشم في الوسط، البحث عن زيد إسماعيل، لعب على الجهة اليمنى لحسين علي لحارسو، حسين وأكام، أحمد باسل، زيد تحسين لأحمد، أرمي عليك يا بني، أرمي عليك يا أحمد، يرسلها بيسرى بعيدا الأمام، البحث عن قلب هجوم علي الحمادي على مرتين من أمام ويليام صليبا، استرجعت والحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح كوني. بدأت الأمطار تتهاطل، كان في نشرة جوية طيلة اليوم تشير إلى وصول عاصفة قد تعصف بالمباراة وتأجلها، لكنها بدأت في وقتها. الأمطار بدأت

الأمطار وبعدين تأتي الرياح وبعدين تأتي العاصفة وبعدين تهرب الناس وبعدين تتوقف المباراة وبعدين الفيفا مقرر أنه ولا مباراة تؤجل. يعني لو بقينا 7 ساعات ننتظر ننتظر. بابي بابي بابي بابي يو يو يو يو يو الدفاع بصعوبة في خطا. نعم حتى لو قررت توضع لاعب لكيليان مبابي يصعب عليك. لما توضع لاعب او لاعبين لكيليان مبابي ماذا تفعل مع اوليزي؟ لو تضع لاعب او لاعبين لكيليان مبابي اوليزي ماذا تفعل مع عثمان ديمبلي؟ في الخلف الكرة أكم هاشم من هنا على الجهة اليسرى دوسكي دوسكي وأكم يرجع مباشرة لحارس أحمد باسل. زيد تحسين في الوسط زيدان إقبال كرة بعيدة معزول علي الحمادي هيدا لعبة من هنالك ناحية أحمد قاسم. علي الحمادي مرة ثانية حول مر علي علي يرجع في الوسط كرة ملعوبة بالشكل ضائع البينية الحكم خلى اللاعب ترجعت فرنسية. أوليزي رابيو ساليبا دين مينيون لأوباميكانو والكرة تخرج بسهولة وبرزانة من الخلف من جانب عناصر المنتخب الفرنسي. عندهمش حلول أخرى عناصر المنتخب العراقي إلا التكتل في الخلف والتريث والبحث عن هجمات معاكسة ممكن يصنعوا بها الفرق. كرة من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه كيليان مبابي يطلب من كوندي العودة الرجوع مع أوباميكانو. أدريان رابيو في الوسط ديمبلي صار في العمق رابيو مازال من هنالك باركولا تلعب للوكادين لوكادين رابيو رابيو رابيو رابيو مع كوني كوني ديمبلي ديمبلي كوندي من هنا وكذلك كيليان مبابي. ديمبلي يبحث عن أوليزي يرجع لكوندي أوباميكانو قد 10 ثواني كوني ويليام صليبا من هنالك لوكادين وقفين مليح اللاعبين العراقيين. أتمنى إن شاء الله يصمدوا بدنيين في الشوط الثاني لأنه انهاروا بدنيا أمام النرويج في الشوط الأول. 1-0 نهاية الشوط الأول لفرنسا أمام العراق. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. يستأنف من دون تغيير على مستوى التشكيلتين مدة 2 ساعة توقف معناه أن الفريقان يخوضان مباراة جديدة واحدة خاضوها البارح والثانية يخوضونها اليوم. منتخب فرنسا المتقدم 1-0 دخل الشوط الأول بمايك مينيون في حراسة المرمى كوندي على الجهة اليمنى دين على الجهة اليسرى صليبا مع أوباميكانو في وسط الدفاع مانو كوني أدريان رابيو وأوليزي ثلاثي وسط الميدان عثمان ديمبلي في الجهة اليمنى برادلي باركولا في الجهة اليسرى وكيليان مبابي مسجل الهدف الوحيد في المباراة في رأس الحربة في الخط الأمامي. في الجهة المقابلة المنتخب العراقي دخل الشوط الأول بأحمد باسل في الحراسة حسين علي في الجهة اليمنى مرخص دوسكي في الجهة اليسرى أكام هاشم في وسط الدفاع رفقة التحسين وسط الميدان زيدان إقبال مع زيد إسماعيل وأمير العماري وانطلاقة فرنسية من هنا بوسط كوني في وسط ثلاثي الخط الأمامي متكون من إبراهيم بايج في الجهة اليسرى ويليام صليبا من عند رابيو كيليان مبابي مبابي يرجع لرابيو 8 دقائق لعب رجع عناصر المنتخب العراقي ديمبلي من هنالك ديمبلي حذرية توسكي ديمبلي مر ديمبلي خرجت الكرة وراحت ضربة مرمى يحتسبها الكرة يحتسبها الحكم لصالح المنتخب العراقي.
الشوط الثاني كان منتظر أنه يستأنف الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مكة، العاشرة بتوقيت غرينتش. صرنا الآن الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة. استأنفت. خطأ مشترك بين تحسين وأحمد باسل، يستفيد منه المنتخب الفرنسي ويفعلها مسجلا الهدف الثاني. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة في وقت كان عناصر المنتخب العراقي يستحوذون وعائدون ويستثمرون في هذا الوقت المستقطع الذي توقفت فيه المباراة. جاء مبابي وسجل هدفا ثانيا مرة أخرى، ثنائية مثل التي سجلها في المباراة الأولى أمام المنتخب السنغالي. يستثمر في الخطأ الفادح بين تحسين وأحمد باسل. شوف اللعبة وشوف الكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ديمبلي لمبابي هدية لا ترفض، يمنح الثنائي أحمد باسل وزيد تحسين لكيليان مبابي الذي لا يرفضها لا هو ولا ديمبلي. وجاء الجول الثاني لعناصر المنتخب الفرنسي. ليس هناك هدية أجمل من هذه تقدم للمهاجم من الحارس. أوليزي على الجهة اليمنى، وحتى تغير مواقع لتاعهم مدروس تماما. تلعب يا مدي كيليان مبابي، مبابي مبابي مبابي أوليزي. لم يكن يريد أن يكتفي بتسجيل هدف، ولكن أراد أن يسجل واحد من روائع أهداف هذا المونديال. أوليسي بلعبة مثل هذه من طرف كيليان مبابي لأوليسي، يرفع الكرة بيسرى ولكنها ضربت في العارضة الأفقية ورجعت وكادية الجول الثالث لصالح المنتخب الفرنسي. حذاري مرة ثانية أحمد باسل، حذاري يا بني. كرة بعيدة منه أحمد باسل، تغطية دفاعية من هنالك من ويليام. لوكادين بالراس، أدريان رابيو بالراس، كوني يسترجعها، يحطها من هنالك لأوباميكانو. في المنتخبات اللي شفناها لحد الآن أقوى اثنين منتخبات، إذا حسبنا اثنين فقط، هم الأرجنتين وفرنسا، يعني اللي لعبوا نهائي قبل 4 سنوات. أوليزي من هنالك على الجهة اليمنى، مر أوليزي، يدخل أوليزي، العرضية ما زال، يخرج له من هنالك ديمبلي، ديمبلي. كاد رابيو يسجل الثالث. أحمد باسل كان رائعا، الكرة كانت رائعة من هنالك من أوليزي لديمبلي، ومن ديمبلي في التسديد. هذه الكرة الأولى. أنا شوف شوف شوف. لا لا لا لا لا لا. يا أوليزي، يا أوليزي. ثم كرة أخرى من هنالك أوليزي، ومرة لديمبلي. ديمبلي استلم وضربها بقوة، هنا الصد كان من قبل الحارس أحمد باسل. عشرون دقيقة لعبنا لحد الآن مع انطلاقة الشوط الثاني. تلعب للوكادين، لوكادين والتوزيع الرأسية من هنا عن طريق ويليام صليبا. كرة تروح، ركنية أخرى لصالح المنتخب الفرنسي. هاي الكرة ديمبلي، ديمبلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كرة مرت سلامات. ما زال المنتخب الفرنسي يبحث عن أهداف أخرى وهدف ثالث على الأقل. تلعب هنالك لأوليزي، أوليزي ديمبلي، جول ثالث. أوليزي وديمبلي وجول ثالث أهداف المنتخب الفرنسي. لحد الآن صارت النتيجة 3-0. ديمبلي يسجل أول أهدافه، ثنائية من كيليان مبابي وثالث من عثمان ديمبلي. 61 مباراة، 8 أهداف مع المنتخب الفرنسي، يسجل هدفه الأول في هذا المونديال. 3-0 صارت النتيجة.
المستوى. احيانا نخطئ احنا في عالمنا وفي وطننا في بلداننا لما نتحدث فقط عن منتخباتنا ونقول خسرت ونقول ما لعبت مليح من دون الاخذ بين الاعتبار المنافس. انت تنافس في منتخب فرنسي، مطلوب منك فقط ان تلعب للمنتخب العربي. من هنا على يسار مايك مينيو، سعود هاشم وتحسين، في القائمة الثانية الكرة مرة سلامات. بين سلوكا في الكرة الماضية، هاي الإعادة للكرة هذه من أوليزي لديمبلي ومن ديمبلي في الشباك. هلا خي الكرة في الخلف، تلعب من هنالك مع أيمار، رجعت للخلف، هكام هاشم على الجهة اليسرى، دوسكي في الوسط، لعبت في اتجاه سولاكا، ما زالت الكرة عراقية، رجعوا اللاعبين الفرنسيين في الخلف، تلعب من هنالك على الجهة اليسرى مع ماركو فرجي، يغير تماما من هنا على الجهة اليمنى، توصل الكرة مباشرة لحسين علي، كرة البينية، يوسف أمين، حاول ينشط يوسف، حسين علي، هاي الكرة في العمق العرضية، مرت سلامات هذه الكرة. حكم يخلي اللعب لعب ملعب. الحمادي كاد يفعلها وسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي. دخلنا ربع ساعة الأخير الآن من عمر المباراة. لم يكن هنا في وضع التسلل، كان في محاولة شد ومسك هنا من لوكادين. شوف كوني مرة ثانية، اليوم عامل مفاجأة، صار كثير، صار قليل في عالم الكرة. توصل الكرة لكيليان مبابي، مبابي في المراوغة، لا لا لا لا لا لا لا ولا شيء ولا شيء، انت ضربت فيه يا كيليان. المنتخبات الأوروبية وأمريكا الجنوبية صارت حذرة، قد تحدث مفاجأة في مباراة ما وحدة مع منتخب، مع عدا ذلك قليلة صارت المفاجآت. اليوم تكلم على مفاجأة مثلا فرنسا ضد العراق، تكلم على مفاجأة الجزائر ضد الأرجنتين، نتكلم على مفاجأة من الحجم اللي صنعتها السعودية مثلا عندما فازت على الأرجنتين في مونديال 2022، أو المفاجآت اللي عملها المغرب في مونديال 2022 عندما ضحى ببرتغال وإسبانيا وبلجيكا وصل للدور النصف النهائي. هناك المونديال كان مفاجأة لم تقتصر على مباراة

0: أهلا بك مرة أخرى. 60% الاستحواذ لمصلحة الأرجنتين وهو استحواذ المستحق، ولكن بطريقة تنفيذ ركلة الجزاء، وكأني أتذكر بأنه ليست بهذه الطريقة التي يسدد فيها ليونيل ميسي ركلات الجزاء بالتردد.
1: أنا ما أعتقد في حد زعلان من الأرجنتين على ضياع ركلة الجزاء، خصوصا من ميسي، يعني يمون في النهاية، لكن أعتقد أيضا بأن هو كعادة عندما يذهب للتسديد ينتظر حارس المرمى أين يذهب،
0: شوف ردة فعله أول
1: ويشاهد ردة فعله، لكن أمر طبيعي، يعني ضياع ركلات الترجيح بالنسبة لأي لاعب هو أمر طبيعي في النهاية، لكن ما يحدث في 45 دقيقة بشكل عام كل شيء يدور حول ميسي وكيف يبدأ الهجمة وكيف يتابع الهجمة، يعني ثلاث تسديدات كانت لمصلحة منتخب الأرجنتين كلها أتت عن طريق ميسي. إذا شاهدنا مجموع تسديدات منتخب الأرجنتين في المباراتين أو مباراة ونصف تقريبا 13 تسديدة، 9 تسديدات أتت عن طريق ميسي من 13 تسديدة بشكل عام في المباراة ونصف، فيبين بأن كل شيء يدور حوله وكل ما يحدث من محاولة استحواذ هي في النهاية لكي يختتم هذا المجهود ليونيل ميسي. فأعتقد بأنه كان شوط رائع من قبل ميسي تحديدا، هي مباراة مغلقة بشكل عام لأنه نشاهد الكثير من الفرص، لكن أكثر ما أعجبني بخلاف ميسي هي الطريقة التي يدافع بها منتخب الأرجنتين. الكل يتحدث عن جودة الأرجنتين في محاولة الحفاظ على الكرة، لكن لو تشاهد بأن هذه الآن نفس الأمر مباراة ونصف دون أي تسديدة على المرمى على منتخب الأرجنتين، مارتينيز حتى الآن لم يتصدى إلى أي كرة، هذا يبين بأن منتخب الأرجنتين دفاعيا ينظم صفوفه بشكل جيد، الكل ملتزم بالواجبات الدفاعية، ومع الكرة تشاهد التحركات اللامركزية موجودة ومحاولة الاستحواذ، لكن لم تكن هناك فرص كثيرة، وهو أمر طبيعي لأنه يلعب أمام خصم منظم، لكن في لحظة استغل فيها بطء ارتداد منتخب النمسا في اللقطة التي أتى منها الهدف. فأعتقد بأن حتى الآن تنظيمية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين أعتقد بأن أداء جيد تنظيميا دفاعيا ممتاز للغاية، يحتاج منتخب الأرجنتين إلى أكثر من ما يفعل لوتارو مارتينيز رغم حصوله على ركلة الجزاء، لكن مع دخول الفرز أتوقع بأن نشاهد تنوع أكبر خصوصا على مستوى الهجوم.
0: بالمناسبة يوسف، هو وضع ركلة الجزاء في مونديال 2018-2022،
2: هو بدايته أفضل بكثير من مونديال 2022 من خلال الأداء ومن خلال الحسم ومن خلال الفرص اللي اتيحته، كذلك عمل تسجيل الأهداف وبدايته مشجعة مع المنتخب إلى غاية الآن. تكلم عن الشوط الأول كان واجهت صعوبات في البداية مع المنتخب الأرجنتيني، كان هناك ضغط، الآن نشوف أنه متحرر أكثر. لماذا؟ أنه فاز بكأس العالم،
0: صحيح
2: متحرر، يعني اللقب اللي كان ينتظره
0: هدف تاريخي،
2: الآن هو يلعب بدون أي ضغوطات، وهذا تحس أن ميسي الآن يعني عادنا إلى 10 سنوات و 12 سنة إلى الوراء،
0: صحيح
2: التحركات تجميل الهدف وكيف يلعب وكيف يتحرك، يعني تستمتع لما تشوفه دائما على أرضية الملعب.
0: صحيح، لكن النمسا صمدت 38 دقيقة ثم استقبل هدف، الآن مطالب بشوط المباراة الثاني بأن الأرجنتين يحافظ على الهدف يعزز هدف آخر أيضا.
3: نعم هذا صحيح، يجب أن يغيروا الأسلوب، يجب أن يهجموا أكثر ويبحثوا عن الهدف، وأنا أتحدث عن النمسا، يجب يحاولون أن يتعادلوا، ولكن من المثير للفضول سنرى كيف سيفعلوا ذلك، ولكن الدقائق الأولى حتى هدف ميسي الأرجنتين كانت تؤدي على نحو جيد للغاية وكانت تهيمن على المباراة، لم يكن هناك فرص واضحة كثيرة، ولكن في النهاية سجلوا الهدف، وأداء الأرجنتين كذلك والتفاهم بين اللاعبين وإيجاد المساحات كان جيد للغاية. علي ولدي فضول أن أرى كيف سيؤدي المنتخب النمساوي في الشوط الثاني الآن.
0: شكرا لكم جميعا، دعونا نعود مرة أخرى للاستمتاع بشوط المباراة الثانية، والذي تركنا الأول ينتهي بتقدم مستحق الأرجنتين 1-0، ونستمتع مرة أخرى مع ميسي في شوط المباراة الثاني. إلى حسن العيدروس على ماكس ون ومحمد بركات على ماكس تري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذا اللقاء في ملعب دالاس ستاديوم، كأس العالم المجموعة العاشرة الجولة الثانية، الأرجنتين النمسا. شوط أول انتهى بتقدم الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي، الهدف الذي جعله الأكثر تسجيلا كما نعلم في تاريخ كأس العالم، الهدف 17 لليونيل ميسي اللي طبعا أضاع في البداية ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يعود ويسجل هدف، كان هدفا جميلا، كان هدفا اعتياديا للمنتخب الأرجنتيني في طريق النقلات، وشاهدنا مثل هذا الأهداف مثل هذه الأهداف كثيرا مع المنتخب الأرجنتيني. الشوط الثاني ينطلق في هذه الأثناء إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. النمسا للتعادل، النمسا تتعادل، لا ضاعت الكرة، بتعود عن طريق ليو، عند كرة ميسي مازال، ميسي تمريرة خاطئة، تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب النمساوي، كرة منقولة عرضية، بتعود الكرة بعد ذلك هنا في الطرف الأيمن، منتخب النمسا يدخل ضاغطا، يدخل محاولا منتخب النمسا من أجل أن يتعادل، لكن هنا الكرة بتعود تشتت تبعد من الدفاعات الأرجنتينية. الأرجنتين 4 أهداف على صعيد البطولة، لم تستقبل شباك أهداف. سكالوني طبعا يعول كثيرا على دفاع المنتخب الأرجنتيني الذي ظهر قويا على مستوى المباريات الماضية ما قبل انطلاقة وبداية بطولة كأس العالم وفي التصفيات. كرة منقولة لمنتخب النمسا، النمسا في عرضية، الكرة السهلة عند إيميليانو مارتينيز حارس المرمى صاحب أشهر تصدي، لا أبالغ حينما أقول في تاريخ كأس العالم. نعم، إيميليانو مارتينيز أمام كولومواني، تلك اللقطة التي توقفت فيها للحظة قلوب كل الأرجنتينيين في العالم، لكن إيميليانو تصدى لتلك اللقطة في عام 2022 18 من شهر ديسمبر هناك في ساتو سيل، وذلك التصدي لإيميليانو مارتينيز. كرة منقولة لمنتخب النمسا، محاولة قائمة، تغطية موجودة، بتعود عن طريق ليو، تدخل موجود وخطأ صافرة، بطاقة صفراء، تدخل موجود، يا تدخل كان من جانب اللاعب تسافر شلاغر، يا شلاغر ليس فقط الأرجنتين تحتاج إلى اليوم، الكل يحتاج إلى اليوم، يا شلاغر كأس العالم يحتاج لليوم، الأرجنتينيون يحتاجون لليوم، العالم كله يحتاج لليوم، يريدون أن يشاهدوا وأن يشاهدوا ما تبقى من نعم وما تبقى من مهارات ليونيل ميسي. يعني هنا الروميرو وقع على أرضية الملعب، هذا ميسي بهذا الهدف. ممتازة كانت اللمسة للاعب فاكوندو ميدينا، التفويت من ألمادا، التسديدة من ليو، ميسي هدف للأرجنتين، ميسي هدف للتاريخ، ميسي هدف يتصدر فيه قائمة الهدفين، هاتريك أمام منتخب الجزائر، والآن هدف أمام النمسا. كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق أليكسيس ماكاليستر، يمرر كرة في وسط الملعب عن طريق ليو في كرة في وسط الميدان مرة أخرى، تمريرة إلى الخلف، منقولة كرة تصل بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة منتخب الأرجنتين، لمنتخب الألبي سيليسي، لمنتخب البلاد الفضية.

0: اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز.
1: With football, we're a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Non importa où on stage.
4: No matter who you are, la passion al football
5: pertenece.
6: Football unites the world.
7: El fútbol une al mundo.

0: طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. لقطات تأتيكم من نهار مشمس في تورنتو بدرجة حارة تصل عند 24 مئوية عند 6 مساء بتوقيت تورنتو المدينة المستضيفة لهذه المباراة بين منتخبي بنما وكرواتيا في لقاء تاريخي يجمع مرة الأولى بين المنتخبين على مستوى كأس العالم، بينما ملعب المباراة تزين وبتحاضرا استقبال هذا اللقاء الذي تبحث من خلاله بنما عن نقطتها الأولى بعد أن خسرت كل المباريات الأربع السابقة في كأس العالم بنسبة خسارة وصلت إلى 100%. هي والسلفادور لتشجيع منتخب بلادها مع جيل رائع يصل جزء منه إلى نهايته، خاصة قائد الفريق، وجزء آخر كان قد تألق كثيرا خاصة في النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي تكرر بعد مونديال 98 في جيل ذهبي آخر مثل منتخب كرواتيا. إذن بنما كرواتيا وجها لوجه في هذه المباراة في مجموعة لعبت فيها مباراة قبل قليل بين غانا وإنجلترا بتعادل سلبي بين المنتخبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا صباحكم ومساءكم بكل خير أينما كنت. يوسف شيبو نجم المنتخب المغربي السابق وصاحب تجربة المونديالية في 98. صباح الخير كابتن.
1: صباح النور،
0: أهلا وسهلا فيك. رحب كذلك كابتن حاتم طرابلسي محلل بين سبورت صاحب تجربة المونديالية في 3 نسخ من 98 وحتى 2006. صباح الخير كابتن.
2: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا. زعلان ليش؟
2: لا بالعكس،
0: كورة وكاس عالم وفرحة وناس مبسوطة.
2: الصبح لسه
0: كأنه القناة جابوك بالغصب اليوم تحلل. أمورك تمام يعني؟
2: الحمد لله.
0: نفسية تمام؟
2: يا الله.
0: ولا عشان المنتخب تونس طلع بدري؟ عادي.
2: لا عادي، المشكلة في
0: لحقوكم عن ناس ثانيين في تركيا في الأردن.
2: تركيا قبلنا على فكرة.
0: صح، تركيا أول وإعلامكم تشابه. شكلكم متفقين.
2: ضمننا مع بعض.
0: بس إن شاء الله تعوضهم في النسخة المقبلة.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشوف تحسن كبير في كرة القدم.
2: إن شاء الله.
0: رحب كذلك كابتن عبد العزيز السليطي محلل بي ان سبورت نجم المنتخب القطري السابق. صباح الخير.
3: صباح النور محمد.
0: مال على مباراة البوسنة
3: كابتن حاتم،
0: ناس تنتظر منتخب قطر
3: ان شاء الله خير.
0: تفائل
3: ان شاء الله؟ لا
0: والله.
3: اي والله.
0: البعض يقول عبد العزيز كان قاسي في المباراة الماضية.
3: لا ما كنت قاسي،
0: ولا من القلب يعني، يعني شعور يعني لاعب سابق
3: وقت العاطفة، لكن تدري اكثر واحد مرتاح فيه النفيين.
0: ايوه
3: كابتن يوسف.
0: صح،
3: اما احنا كلنا
0: جيل ذهبي
3: كلنا،
0: مش لانه هو سوى اي شيء يعني، هو مجرد انه حظه هذا الجيل.
3: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله. المنتخب يكون افضل من البرازيل
2: تحت الضغط، لكن ضغط مختلف علينا نعيش فيه احنا.
0: انا عامل لكم
2: ضغط نتيجة للذهاب للامام، لكن احنا ضغط نتيجة أن نخسر بقلب.
0: هو يعطيك شعور أنه بالنسبة لك كأس العالم راح يبدأ بدور الثمانية.
2: صحيح.
0: صحيح. إحنا نبغي الستر، نبغي بس نتأهلك أنت بأي طريقة. عموما كلنا معك إن شاء الله.

0: شوف في ميزة لمنتخب المغرب منتخب مصر انه اي نتيجة كبيرة تصير منتخب عربي على طول منتخب المغرب ومصر يسوي نتائج كويسة فالكل وراهم
1: صحيح.
0: عشان ننسى باقي النتائج. اذا لقاء مرتقب مشاهدينا الاعزاء بين منتخبي بنما وكرواتيا قد تكون فرصة شبه اخيرة بسبب المنتخبين على منتخبين تحقيق انتصار في هذه المباراة تحديدا قبل الذهاب الى جولة اخيرة تكون حاسمة من امر هذه المجموعة.

0: حتى أونلاين. نذكركم مشاهدينا الأعزاء بوضعية هذه المجموعة بعد تعادل منتخبي إنجلترا وغانا الذين حققا الانتصار في الجولة الأولى من عمر هذه المجموعة. منتخب إنجلترا تعادل مع غانا دون أهداف قبل قليل قبل بداية مباراة بنما وكرواتيا تقريبا بنحو ساعة. إنجلترا في الصدارة الآن بأربع نقاط بأفضلية هدف عن منتخب غانا بعد أن حقق كلاهما الانتصار في الجولة الأولى على بنما وكذلك على كرواتيا، بينما مرتبة أخيرة لكرواتيا الآن مع ناقص 2 على مستوى الأهداف وثالثة لبنما بناقص 1. عندما كابتن يوسف تعادل إنجلترا غانا سيفتح الأبواب حتما حتى الجولة الأخيرة في هذا المجال.
1: طبعا أظن، ولكن بنسبة كبيرة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الغاني تأهل إلى الدور المقبل حكم أنه حقق 4 نقاط، بالتالي تعرف ثالث أفضل 8 توالد
0: غالبا 4 نقاط سيتأهل،
1: وهناك أكيد حتى بثلاث نقاط ممكن فريق بمر، لكن يجب يكون عنده نسبة أهداف جيدة. مباراة بنما اليوم أظن مع مباراة كرواتيا، خصوصا كرواتيا ثالث العالم الموسم الماضي ووصيف كأس العالم 2018، بالتالي هو مطالب بالفوز على بنما، مطالب بقاء على حدوده. شاهدنا بنما مع غانا، قدم مباراة كبيرة صراحة، كان المفروض يفوز في المباراة لكن لقلة الخبرة والتجربة أضاع العديد من الفرص وخسر المباراة في الدقائق البدل الضائع، الوقت البدل الضائع
2: 95.
1: نعم، كرواتيا تغيرت بعض الشيء، بعض العناصر تقريبا، لكن نفس الأسلوب نفس طريقة مع نفس المدرب. شاهدناها ضد المنتخب الإنجليزي، الشوط الأول كانوا ممتازين رغم أن دائما الإنجليز كانت تتقدم، كانوا يعودون بسرعة، لكن الشوط الثاني أظن أنه بدنيا انهار الفريق المنتخب، بالتالي بدنيا أنا شايفه غير جاهز. يعني في الشوط الثاني المنتخب الإنجليزي فارد قوته فارد سيطرته ورفع الإيقاع، عندما رفع الإيقاع المنتخب الكرواتي لم يستطع مجاراته في اللعب، زيادة على السن اللاعبين، سن لاعبين كبير جدا، تكلموا على لاعبين 36، بيريزيت 37، مودريتش عنده 40، كوفازيتش كذلك 32، صحيح باكين هناك بعض اللاعبين، لكن تحش أن المنتخب هناك عناصر شابة جاءت للفريق، خصوصا دائما كما قلت
0: تأخر في مرحلة التجديد.
1: نعم، تجديد لأن أول شيء الكرة اعتماده على نفس اللاعبين تقريبا العمود الفقري، لكن اليوم عنده مباراة مهمة وعنده إمكانية الفوز على بنما والعودة مرة أخرى إلى المنافسة وإبقاء على حدود الانتهاء الدور المقبل.
0: شاهدنا قبل قليل أحد المشجعين الكرواتيين يرتدي على رأسه قبعة شبيهة لما يرتدى في كرة الماء، وكرواتيا هي واحدة من أفضل دول العالم في هذه الرياضة إلى جانب هنغاريا، صربيا، إسبانيا وكذلك إيطاليا. إلى تورنتو، إلى ملعب برنتال، معكم دخول لاعبي بنما إلى أرضية الملعب.

0: شاهدنا معكم دخول لاعبي بنما إلى أرضية ملعب المباراة، الكثير من الأرقام السلبية لبنما، لكن هناك رقم إيجابي جدا عبد العزيز على مستوى قطع الكرة، تقريبا المرتبة الأولى في الجولة الأولى، وكذلك في النسخة الماضية في كأس العالم في قطر كانت ثاني أفضل منتخبات في قطع الكرة بعد منتخب فرنسا مع تونس. يعني واضح أن هناك مجهود بدني كبير للمنتخب.
1: بكل تأكيد، يعني وحتى بأن طريقة لعب منتخب غانا هي من ساهمت بأن منتخب بنما هو من يستحوذ بشكل أكبر وتكون لديه فرص بشكل أكبر. فأعتقد بأن اليوم الأمور ستختلف بشكل كبير، بنما هي التي ستتراجع كون أن كرواتيا ستضغط من البداية كما شاهدنا أمام إنجلترا. أعتقد بأن قدمت مباراة جيدة رغم خسارتها برباعية.
0: الآن إلى دخول حارس مرمى كرواتيا وبقية لاعبي كرواتيا.

Thank you.

0: تابعنا معكم دخول لاعبي كرواتيا على طريقة انتظار لاعبي منتخب الأرجنتين لرقم 10 ليونيل ميسي. لاعبو كرواتيا كذلك انتظروا نجمهم الأول أسطورتهم رقم 10 كذلك لوكا مودريتش حتى وصل وكان أول الداخلين إلى أرضية الملعب. عزيز هذا الاحترام للوكا مودريتش منطقي طبيعي لأحد أفضل لاعبي خط الوسط ليس فقط في تاريخ كرواتيا في تاريخ كرة القدم.
1: طبيعي حقق إنجازات غير متوقعة على مستوى الأندية أمر طبيعي كان يلعب مع ريال مدريد، لكن على مستوى كرواتيا في كل بطولة يدخلها المنتخب الكرواتي من المستحيل بأن أحد كان يرشح الوصول للنهائي في 2018 وأيضا في 2022 بأن يصل للنصف النهائي ويحصل على المركز الثالث. في كل بطولة دائما كرواتيا غير مرشح الوصول بعيدا، لكن في كل بطولة تصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وأعتقد بأن الجميع لا يدرك مدى الجود اللي يمتلكها منتخب كرواتيا حتى مع تغير الأسماء، لكن نفس أسلوب اللعب بنفس جودة مودريتش في وسط الملعب دائما تجده مسيطر. ربما عامل السن وتغييره في المباراة الماضية كان بسبب الأسلوب الذي لعب بالمنتخب الكرواتي، كان ضاغط طوال فترات المباراة، وعلما أيضا بأن منتخب كرواتيا هو أكثر منتخب في بطولة كأس العالم الحالية قياما بعمليات الضغط. أمام إنجلترا ضغط حوالي 187 مرة وهو عدد عالي جدا ونوعا ما كان مغاير عن الأسلوب اللي اتبع المنتخب الكرواتي في البطولة الماضية والبطولة التي قبلها. ربما اعتمد على فترتي توقف للشرب، لذلك كان فكرة لدى زلاتكو بأنه سيضغط
0: رقم كبير تقريبا مرتين في الدقيقة،
1: لأن أيضا أعتقد بأن فترة الراحة 3 دقائق ما بين الشوطين تعطي راحة للاعبين واستشفاء قبل البدء مرة أخرى للقيام بنفس الأسلوب. نوعا ما أثر عليهم الشوط الثاني، كان عليه أن يلعب بتوازن أكبر، ربما يضغط ربع ساعة نص ساعة بعدين ذلك يلعب بتوازن أكبر، لكن منتخب الكرواتي ظل ضاغطا طوال فترات المباراة وكلفته 4 أهداف في النهاية. لكن أمام منتخب مثل بنما هو قادر على اللعب بهذا الأسلوب وقادر على يستحوذ على الكرة لفترة أطول، وهذا السيناريو المتوقع في مباراة اليوم.
0: كابتن حاتم، يقال أحيانا لتحقيق بطولة كأس العالم والذهاب بعيدا فيها تحتاج أن تمتلك إرثا تاريخيا، رغم ذلك شاهدنا استثناءات. البرازيل فازت بأول كأس عالم بعد سنوات طويلة من الانتظار، رغم أنها شاركت في كل النسخ انتظرت تقريبا حتى 58، يعني تقريبا 28 سنة من انطلاق البطولة حتى تحقق الانتصار. لكن كرواتيا استثناء، بلد حديثة بعد الانفصال في التسعينات في أول مشاركة أبهرت الجميع في مونديال 98، وفي معظم النسخ القليلة الماضية كانت رقما صعبا يصل نصف النهائي وحتى المباراة النهائية.
2: أعتقد الجيل السابق من زلاتكو، أعتقد بدايته مع 2017 مع هذا المنتخب، وأكيد مغادر الكثير من اللاعبين الحق الإنجاز في 2018، ثم أكيد في بعض الأحيان في كرة القدم تحتاج إلى جيل جيد وتحتاج إلى جزئيات في بعض الأحيان تحسن في مباراة، يعني هي وصلت إلى نصف نهائي وحققت المركز الثالث وكانت أمام المنتخب المغربي يعني في
0: نهائي روسيا،
2: أي في نهاية روسيا كذلك، لا ننسى مخصر نهائي كذلك نانشيس ليج. يعني هذا الجيل كان غير محظوظ حقيقة في تفاصيل يعني حسمت بعض الأمور بالنسبة لكرواتيا، لكن لا يمنع أنت في من بين وجود العديد من المنتخبات الكبيرة جدا التي لديها إرث تاريخي أن تجد نفسك وقادرا أن تنافسهم وقادرا أن تتفوق عليهم وقادرا تضع نفسك من بين حتى وإن كان ابتداء لا يرشح أحد كرواتيا، لكن في صلب البطولة تكتشف نفسك وتكتشف إمكانياتك لأن جل لاعبي موجودين في بطولات كبيرة، ويكتسب هذا من جراء التجارب الجيدة لدى نجاح لاعبيه. اليوم مودريتش أكيد تقدم في السن، وكان سابقا راكيتيتش وكان مانزوكيتش الذي اعتزل، وأكيد كرة القدم منهم من اعتزل ومنهم من جاء. وأنا حقيقة إشارة أنا أحيي العديد من المنتخبات التاريخية والمنتخبات التي تحترم أساطيرها تحترم نجومها بشكل كبير،
0: كرواتيا البرتغال الأرجنتين
2: أكيد، يعني نتكلموا على 40 سنة كذلك، لا ننسى نوير 40 سنة ويلعب في حارس مرمى ولا زال أساسي مع البايرن. فهذه العلاقة ما بين الاتحاد وما بين علاقة وما بين لاعبيه هذه تمر بنوعا ما بالشكل الإيجابي.
0: في نفس الوقت كابتن الأربعة اللي ذكرتهم اللاعبين انتزعوا هذه المكان، ميسي ولا رونالدو ولا مودريتش ولا حتى نوير،
2: أكيد تاريخ، لكن تعلم جيدا نحن مثلا في بلداننا العربية وفي بلداننا يعني شمال افريقيا. بعض الاحيان نجوم كبار لا يحظون بنفس الاحترام وقدم
0: خاصه الكثير. في نهايه المشوار او بعد الاعتزال
2: اكيد بعد الاعتزال. وفيهم من قادر ان يهدي. احنا اليوم نتكلم على معنا منتخبنا قام بعدم استدعاء بعض اللاعبين لا لشيء لانه 34 و 35 سنه تقدم في السن ولا يستطيع العطاء. واليوم نشاهد ولو انه انا ليس في صدد مقارنه اكيد تاريخ مودريتش بلاعب يعني في تونس لا انا اتكلم على الحاله في نفس في حد ذاتها يعني احترام ستيرا قدمت الكثير لبلدها ولمنتخبها حتى لما يستدعيه يضعه كأساسي.
0: تقصد يوسف أو فرجاني مثلا؟
2: يوسف ساكن هو اعتزل الحقيقة. تكلم على فرجاني تكلم على علي معلوم تكلم على العيدوني وإن كان أقل يعني سنا موجود يعني كانوا قادرين أن يقدموا إضافة وقادرين أن يؤطروا كذلك الفريق ويؤطروا الشباب. أنا لا أقول أن يكونوا أساسيين دائما لكن قادرين أن يكون لهم دور داخل المنتخب.
0: بس كنت تأخذهم من باب التكريم ولا فنيا؟
2: لا فنيا قادرين. اليوم فرجاني ساسي متعلق اليوم صحيح. نتكلم أنا في الدوري القطري وفاز بكاس
0: كان حاسم في كاس الأمير
2: كان حاسم. لا يوجد هدايا في كرة القدم. إذا كان يستحق يستحق. أنا أتكلم على الفكرة في حد ذاتها. اليوم مودريتش لما كان في ريال مدريد معلق ثم انتقل إلى ميلان من أبرز لاعبين في في في في ميلان
0: ونعلى معدلات الجري في الدوري الإيطالي حتى بدنيا في أفضل حالات رغم تقدم السن.
2: نفتقد إلى هذا حتى تكريم اليوم أساطير اللاعبين الذي قدموا هم أنتم اعتزلوا لا يتم استدعائهم في مباريات كبيرة. وأنا أتكلم بدون استثناء أتكلم على المنتخبات كلها والبلدان كلها العربية لا يتم استدعاء وتكريم اللاعبين الذي قدموا باستدعاء المباريات كما نشاهد.
0: سويت مباراة اعتزال ولا
2: لا؟ أنا لست في حاجة للاعتزال.
0: أنا موجود لغاية أنا سألتك سؤال.
2: لم
0: سويت مباراة يعني ما سويت مباراة اعتزال عشان كذا شايل شوي.
2: لا أنا لا أدافع على نفسي أول
0: أسأله مسؤول
2: ولا
0: أكيد راح سويت مباراة اعتزال.
2: مباراة اعتزال
3: ما عندناش هذا الشيء في الخليج في البلدان خصوصا مع الفرق ما عندناش.
0: الخليج مش مع كل لاعبين ولا كل الدول في وفي
3: أغلب لا ولكن أغلب لاعبين حتى في مصر يعملوا مباراة اعتزال في الشمال إفريقيا تونس.
0: إنك في هالجانب أبرز دولة يمكن في الخليج هي السعودية
2: صحيح.
0: ذكر مباراة سامي مباراة نواف مباراة ماجد عبد الله معظم النجوم صار لهم مباريات
3: تكريم
0: في جفال مع ميلان في بعض المباريات.
1: لكن التكريم قبل أي مباراة كبيرة قد يكون أفضل من القيام بمباراة اعتزال لأي لاعب
2: صحيح.
3: يعني المولدات على فكرة يا حاتم المولدات تتم من الاتحاد ومن الفيفا.
2: هذا
3: الفيفا لا احنا الاتحاد كان نعم
0: بس يمكن انتم الاثنين بعد وضعكم بدني خلى الاتحادات ما تفكر تسوي مباراة اعتزال.
2: لا لا لا
0: انتم يا دوب تمشون الحين.
2: لا بس جيل جيل جيل المغرب
3: بس مش اتحاد المفروض نادي
0: المفروض نادي منتخب
3: منتخب صعب قليل ان تشوف منتخب يعمل تكريم للاعب صح ولا لا؟
2: لا اغلب تكريم
0: اغلب اقصد تقدير
2: حتى التقدير تقدير. لا اقول مباراه انا لا اقول مباراه اعتزال
3: وانا انا مباراه تكريميه انا اغلب الانديه اللي تعمل هذا الشيء
0: يقصد ان التعامل فعلا مع معظم النجوم في هذا المشوار ما يكون تعامل جيد ولا تتم الاستفاده من معظم الاسماء بعد الاعتزال.
2: هذا اللي انا بتكلم عليه في بعض الاحيان كانديه وبعض الاحيان كاتحاد. فاليوم هذا مثال اعتقد انه مثال يحتذى به ولابد ان نتعلم. لا اشكال ان تتعلم من اشياء تجارب خارج اوروبيه نجحت مع اساطيرها.
3: العقليه
2: هذه لابد ان تتغير.
3: المسؤول هي لابد ان تتغير عقليه الاخرين خصوصا الاوروبيين
2: صحيح. وهذا انا ارى اشكال في البلدان عدم الاعتراف أو عدم احترام ما قدموه أساطير على مر التاريخ. وأنا لا أتكلم على فترة زمنية أنا أتكلم بشكل عام
0: التاريخ
2: يا أخي التاريخ. اليوم أنا تاريخ المنتخب المغربي كبير ولا يقتصر فقط على
3: لا رجعت هذه الأشياء رجعت هذه المنتخب المغرب صراحة يعني بكل أمانة يتم استدعاء تقريبا كل اللاعبين بمرة ويلعبوا في المنتخب في فترات معينة يتم تكريمهم في بعض المباريات اللي كان يلعبها في المنتخب المغرب وتم استدعاء بعض اللاعبين الان مش موجودين في امريكا مع المنتخب المغرب منهم جيل 86 في جيل من 70 في جيل من 98 وفي جيل من 2018 يعني صراحه يشكر
0: تكلم عن المغرب.
3: نعم المغرب
0: في الارجنتين في ايمار في كثير من المنتخبات استفادت من الاسماء السابقه.
2: اي اكيد الارجنتين هذا ما يعملون. احنا موجود زياد جزيري يعمل كمدير الكوره في
3: لازم نتكلم على الاستدعاء على الاستدعاء بعض الاساطير اللي مروا عبر التاريخ
2: لكن
3: لمشاهده او لمناصره المنتخب طبعا
0: او دعم احيانا والاستشاره كلمه قد تؤثر في الجيل الحالي من
2: لكن احنا
0: من خاض التجربه.
2: احنا عندنا جيل مثلا 78 جيل انجح جيل بمعنى لانه اول انتصار كان 78 المنتخب التونسي. احنا عم نطرق ليه بعيد عن المنتخب قادر ان يكون قريب ويقدم اضافه كثيره كبيره وكثير من النجوم.
0: أنا نذهب الآن إلى مراسلي بين سبورتس إلى ضياء وإبراهيم ودعونا نبدأ ملعب المباراة مع ضياء الفاتح. ضياء مساء الخير بتوقيتكم، صباح خير بتوقيتنا، لك الكلمة تطلع مشاهدي بين سبورتس على ظروفي وأجوائي هذا.
4: مساء الخير محمد، تحية لكم جميعا، أجواء رائعة جدا. قبل قليل كانت الجماهير الكرواتية تتغنى للوكا مودريتش ولكل اللاعبين، هنالك حالة كبيرة من التفاؤل لدى الجماهير الكرواتية التي غطت على المدرجات هنا. طبعا كرواتيا الخسارة الأخيرة يعتقد الكثيرون بأنها لن تقلل من خطورة المنتخب الكرواتي حينما خسر أمام منتخب إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، خاصة وأنها تسمي نفسها بالحصان الأسود الدائم في كل المنافسات التي تخوضها. كيف لا وقد حصلت على المركزين الثاني والثالث تواليا في آخر نسختين من كأس العالم في مونديال روسيا في عام 2018 وكأس العالم في قطر 2022. منتخب يستطيع أن يحدث المفاجآت في أي لحظة بشكل كبير، ولكنه مطالب اليوم بتحقيق فوز ليضمن مركزا ثالثا على الأقل من أجل المضي إلى المرحلة المقبلة من هذه البطولة. هنالك بعض الأشياء التي تدعم المنتخب الكرواتي في هذه البطولة، أنه يمتلك خبرة كبيرة محمد في البطولات الكبيرة، بجانب ذلك أن كتيبة وتشكيلة المدرب داليتش فيها ستة لاعبين خاضوا مع منتخب كرواتيا في كأس العالم في روسيا 2018. أيضا المنتخب الكرواتي لديه الكثير من اللاعبين النجوم الذين يستطيعون صناعة الفارق، لكن بعض المشاكل وبعض القلق محمد لدى جماهير المنتخب الكرواتي أن المدرب داليتش ربما يفتقد إلى حد ما للفعالية الهجومية وأنا ليس لديه المهاجمين السريعين لحسم الأمر. نقطة أهم من ذلك أن لديه خمسة لاعبين من مجموع ستة لاعبين في خانة الوسط والهجوم تجاوزت أعمارهم 32 عاما، وبالتالي مع بطولة طويلة يشارك فيها 48 منتخب ومشوار طويل يبدو أن أيضا هنالك علامات من الإرهاق، وهذا ما يثير قلق الأنصار. في المقابل المنتخب البنمي ورغم خسارته أمام غانا في الجولة السابقة في الدقائق الأخيرة إلا أنه بدأ بحال أفضل من الحالة التي شارك فيها في مونديال روسيا 2018، خاصة مع المدرب توماس كريستيانزن الذي استطاع أن يوجد الانسجام في الفريق، القوى البدنية، الصلابة الدفاعية، الكثير من العوامل التي يمكن أن تظهر اليوم في مباراة مهمة، مباراة محددة حاسمة بالنسبة للمنتخب. عودة إليك محمد.
0: شكرا جزيلا لك ضياء. منك إلى إبراهيم خضر في منطقة مشجعي هناك في ميامي، المزيد من الترقية حول ما يحدث في كأس العالم وقبل هذه المباراة. إبراهيم أرحم بك وتفضل.
5: مساء الخير مرة أخرى. بالفعل نحن هنا في منطقة المشجعين في ميامي وهناك الكثير من المباريات، كرواتيا كولومبيا البرتغال اليوم قبل قليل، غدا البرازيل واسكتلندا، ونستغل هذه الفرصة لأن عن طريق الصدفة التقينا بريكاردو أوليفيرا لاعب البرازيل السابق بين 2004 إلى بحدود 2004. ريكاردو
6: ريكاردو مرحبا بك على قناة بين سبورتس. كيف تحضر نفسك لهذه المباراة، مباراة البرازيل؟ من دواعي السرور أن أتحدث معكم في هذه الأجواء الرائعة، هنا نتنفس كرة القدم، نعيش كرة القدم، ويمكن أن تشاهد العائلات وهم يستمتعون بهذه اللحظات. فيما يتعلق بمباراة الغد ستكون مباراة صعبة أمام اسكتلندا، هم لديهم دفاع منظم جدا، كذلك يلعبون بشراسة وينتظرون الخروج في الهجوم المضاد، ولكن البرازيل لديها الجودة ويجب أن يتم احترامهم لأنها ستكون مباراة معقدة. هل أصاب أنشيلوتي في اختيار نيمار في قائمة المنتخب ومن الممكن أن يشارك غدا؟ أعتقد نعم هذا صحيح، لأن نيمار هو نجم عالمي، نجم مهم جدا، وراءه الكثير من الأصداء والأخبار ويولد كل هذا الشغف كذلك، وإذا كان قد قرر استدعاء فهو لأنه يعرف أنه من الممكن أن يعول عليه في بعض اللحظات الحاسمة. وبالنسبة لنا نحن البرازيليون ننتظر ونأمل أن يشارك غدا ويستمتع ببعض الدقائق وأن يكون في حالة جيدة وأن نتأهل، لأننا إذا تأهلنا سنحتاج إليه في المباريات الحاسمة. قبل 24 سنة البرازيل لم تتوج خلال هذه السنوات بكأس العالم. لماذا مع كل هذه الموارد وهذه الأسماء اللامعة وهؤلاء النجوم ولكن لم يتحقق اللقب طوال هذه السنوات؟ السبب وهي لماذا هي كلمة نحاول أن نجد الإجابة السليمة والصحيحة لها. البرازيل مع كل ما تفضلت به بالجودة وبالنجوم وبالشباب وبالتاريخ وبخمس كؤوس عالم، لم نحقق الفوز بكأس العالم في 24 سنة، ولكن أنا متأكد بأن هنالك شيء سيء نقوم به. هل على صعيد الأساس الفئات السنية أم الإدارية؟ على الصعيد الإداري نحن لا نؤدي على نحو جيد، نحن نسير عكس التيار وهذا يكلفنا كثيرا، ولكن علينا أن نجد الطريق الصحيح والمستوى الفني والتكتيكي كذلك الذي يمكن أن يساعدنا في اختيار اللاعبين الذين يتمتعون بالجودة من أجل أن نستمتع بالمنتخب البرازيلي ونحقق الألقاب. وهنالك أيضا ضغط كبير لأن المنتخب الأخير الذي فاز بكأس العالم كان لدينا لاعبين من مستوى عال جدا ومن طراز رفيع، ولم يكن هنالك منتخب الأخير فقط لكن عدد كبير من اللاعبين كان لدينا لاعبين من مستوى يكون لاعب في يومه هنالك من يحسم ومن يساعد. هل أصاب الاتحاد البرازيلي بالاستعانة بمدرب أجنبي للمرة الأولى في تاريخ البرازيل مدرب أجنبي لقيادة المنتخب؟ نعم، بالنسبة لي أصابوا في ذلك القرار. أولا لأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استعان بمدرب أجنبي لقيادة المنتخب البرازيلي هو لأن في البرازيل ليس هنالك مدرب وطني يمتلك المقدرات التي تساعد على تحقيق ما نطمح إليه. وكذلك الاتحاد البرازيلي حاول مع بعض المدربين المحليين ولكن هذا لم يكن ممكنا، وبالتالي اختار واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم وهو كارلو أنشيلوتي، وحلفنا الحظ بأن أعمل معه في ميلان وحققنا دور الأبطال 2006-2007 معه، وهو لديه كذلك مقدرات كبيرة وشخص رائع جدا ويعرف جيدا كرة القدم. وبالتالي أصاب الاتحاد البرازيلي في التعاقد معه وهو جدد كذلك عقده، وبالتالي سيكون لديه الوقت للعمل حتى لكأس العالم القادم. وماذا تشعر بأن ترتدي من جديد هذا القميص وتستمع إلى النشيد الوطني البرازيلي وترى زملائك في الملعب؟ هل تشعر برغبة في العودة إلى الميدان؟ نعم هذا صحيح، تشعر بالرغبة. من الصعب ومن المستحيل ألا يكون لديك هذه الرغبة، ولكن الآن وأنا ألعب مع الأطفال والعائلة وأنظر إلى الكرة، كرة كأس العالم التي لم أكن موجود فيها بسبب إصابتي في إحدى النسخ، وأتذكر تلك اللحظات، ولكن في الوقت الراهن أنا أستمتع مع الجميع مع الجمهور وأن أكون هنا وأكون جزءا من مشجعي منتخب البرازيل، وبالتأكيد غدا ستكون موجود مع كل المشجعين البرازيليين. أتمنى لكم كل التوفيق.
5: إذن اللاعب البرازيلي السابق ريكاردو أوليفيرا معنا من هنا من منطقة المشجعين في ميامي.
0: شكرا لك إبراهيم لريكاردو أوليفيرا صاحب تجربة طويلة في كرة قدم سواء الأوروبية مع كثير من الأندية الإسبانية خاصة بيتيس وفالنسيا وسرقسطة ميلان كذلك الإيطالي، وبالتالي كان طبيعي أن يمتدح قرار جلب أنشيلوتي الذي عمل معه بين 2006 و2008 في ميلان، وأيضا صاحب تجربة طويلة في ملعب خليجية خاصة مع نادي الجزيرة الإماراتي دامت لنحو 50 سنة. هذه تغطية مستمرة ولكن بعد فاصل قصيركم على مشاهدة.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا
3: على كيفنا.
4: فسمعت نبغى غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشارك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
8: حنا اللي بنختار
9: ونخلي صيفنا
10: على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: Here you go.
13: Thanks.
14: Please be back. Please be back. Henri, again.
15: Así.
16: شين بالون اور.
17: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
18: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
19: إيه ده؟ أنا اتعزمت على فرجة كأس العالم فيفا مع نجوم العالم.
20: انت واصل بقى.
19: بس بيقولوا كل واحد لازم يجيب الشيبسي بتاعه معاه.
20: لو على الشيبسي ده نفتح كشك شيبسي عندي في الجنينة عادي.
21: شيكا ترابيزة 22 كلها شيبسي.
19: الصوت ده
22: لا عندك ولا عنده. الفرجة على الكورة عند ملك الشيبسي.
23: كاس العالم فيفا السنة دي مختلف جدا، مفيش شيبسي مفيش كورة.
24: جيد بما فيه الكفاية ولكن ليس ممتاز، وهذا موسم اللي أكمله جوردن قضى.
25: أنا زي
26: جاي أهو
27: كسب مروح لك
28: إيه جاي كمان.
29: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
30: ما أحب أسافر في الصيف.
31: بس قدر غير
32: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
33: ها براد
32: براد
33: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
32: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
33: يبا
32: عادي نمدد يومين
33: بنمدد أسبوع.
34: أهلا بكم مرة أخرى. أجواء مدينة تورنتو وملعبها تبدو في أفضل حلة قبل استقبال هذه المباراة بين منتخبي كرواتيا وبنما في مباراة يبحث منتخب بنما عن الانتصار الأول، عن على الأقل التعادل الأول بعد أن خسر في 4 مباريات سابقة له في كأس العالم. وتأتي هذه المباراة مع التذكير بأن المباراة التي سبقتها في هذه المجموعة انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي إنجلترا وغانا. هذه هي الصورة مدرجات شيئا فشيئا تقترب من الامتلاء لمنتخبين، أحدهما يحظى بدعم جماهيري كبير من بنما استقبال بعيدة جدا عن ملعب المباراة تقع كذلك في أمريكا الشمالية، بينما منتخب كرواتيا عادة ما يحظى بدعم جماهيري وجمهور كبير يحب كرة القدم، يحب تحديدا لوكا مودريتش، وإلى أمريكا تقديرا لقميص المنتخب كرواتيا بعد وصوله في نسخة 2018 إلى المباراة النهائية والمرتبة الثالثة في النسخة الماضية في قطر 2022. دعونا الآن نتعرف على تشكيلتي المنتخبين. أبدأ معك كابتن يوسف بتشكيلة منتخب كرواتيا في هذا المباراة.
35: كرواتيا تقريبا يلعب بنفس الأسلوب بنفس الطريقة.

0: لكن هناك تغييرين يمكن على آخر مباراة. الحارس دائما ليفاكوفيتش، ثم الأربعة المدافعين مودريتش مع كوفازيتش وسط الملعب، وثالثة باليزيتش باتورينا وبيريزيتش مع موسى اللي عود فلاديمير، وكذلك اللاعب سوسيتش كذلك لا يشارك اليوم، مع الأربعة المدافعين دائما غفارديول مع بونغرازيزيتش وشوتالو واللاعب ستانيزيتش لاعب البايرن.
1: تغيرات مداورة ولا عدم قناعة بعض اللاعبين أمس أداء مباراة إنجلترا؟
0: لم يكن مقتنع. فلاديمير طبعا هو مش لاعب أساسي، دائما يكون لاعب احتياط لاعب منتخب فريق أوساسونا، مهاجم ممتاز يا محمد، دائما يسجل أهداف، لكن مع المنتخب تحس لاعب آخر مش منسجم أكثر مع المنتخب. لكن كما قلت اليوم مباراة مهمة بالنسبة له، دائما الضغط عالي بدنيا، يعني سيواجه فريق يركض كثيرا، يعني شاهدنا ضد غانا منتخب بنما يعني مشاكل كثيرة المنتخب غانا خصوصا في الركض، وكذلك في عمل بدني دائما كان ضغط على الكرة والضغط على حامل الكرة بدنيا جاهز بنما. والمشكل اللي يعاني منه خصوصا فريق الكرواتي هو في الشوط الثاني دائما مستواه ينزل، مستوى البدني، بالتالي عندما ينزل المستوى البدني يفقد السيطرة على المباراة، تصبح مساحات. شاهدنا الأهداف اللي سجل المنتخب الإنجليزي، لكن الإنجليزي يختلف عن بنما. اعتقادي أن فرصة كبيرة اليوم لكرواتيا للتعويض وكما قلت للعودة مرة أخرى للمنافسة.
1: تعرفنا على تشكيلة منتخب كرواتيا، دعونا الآن نتعرف على تشكيلة منتخب بنما. عبد العزيز،
2: هناك عدة تغييرات في تشكيلة بنما ولكن نفس نظام اللعب، اللعب بالثلاثة خصوصا مع لاعبين مدافعين قادرين على بدء الهجمة، خصوصا كوردوبا اللي مرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة غانا، ونفس أمر بالنسبة لأندرادي، فهناك اعتماد كبير على الجهة اليسرى في عملية التقدم. أيضا عدم الخروج بالكرة من خلال العمق إلا بالكرات الطويلة، هو دائما يريد أن يخرج بالكرة من خلال الأطراف، سنشاهد خروج على الأطراف خصوصا عندما يكون ضغط كرواتيا.
1: سوى الموضوع 3-4-3 ليس في الدفاع، غالبا 5-4-1
2: هو سيتراجع. مباراة غانا كانت بنفس هذا الأسلوب ولم يغير، ولا نشاهد أيضا لاعبين يقومون بتغيير المراكز أو اللعب بلا مركزية، الكل ملتزم بمركزه، لذلك هناك مركزية كبيرة في طريقة تموضع لاعبي بنما في مباراة غانا. أتوقع بأن نشاهد نفس الشيء لكن ليس ببلوك عالي، أعتقد بأن ببلوك منخفض بسبب جودة كرواتيا. غانا كان يترك لك الكرة، كان يترك لبنما الكرة للاستحواذ، وبعد ذلك يريد أن يستكشف مساحات ويلعب على التحولات بشكل أكبر، لكن مع كرواتيا أعتقد الجودة العالية في الخط الوسط توقع بأن يكون استحواذ بنسبة أكبر لمنتخب كرواتيا. وأيضا هناك بنما اعتماد على العرضيات والخروج على الأطراف، وفي حالة الضغط الكرات الطويلة أعتقد سنشاهد كرات طويلة كثيرة للمنتخب بنما. منتخب كان جيد في المباراة الأولى لكن الخصم الآن يختلف بجودة أعلى، أعتقد أنه سيواجه صعوبات في مباراته.
1: القام تؤكد كلام كابتن عبد العزيز لأن بنما في الاستحواذ أمام غانا وصلت إلى 62%، كانت الأكثر على مستوى التسديد باتجاه المرمى، كل أرقام كانت لمصلحة بنما إلا رقم واحد وهو الهدف الوحيد الذي سجله منتخب غانا في الدقيقة 95. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله.

0: صيفنا
1: على كيفنا.
2: أحجز عروض على كيفك.
3: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفة متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
7: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: ya.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. المباريات جاية بالليل.
6: أنا خزي غفلة.
5: راحت عليك نومة؟ جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي لايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
7: أنا زي.
8: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
9: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
10: ما أحب أسافر في الصيف.
11: بس قدر غير
12: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
13: ها براد
12: براد،
13: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
12: يا عيال هذه أعلى تعليق في العالم.
13: يبا
12: عادي نمدد يومين،
13: بنمدد أسبوع.

0: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء، انتظروا معكم ركلة البداية للقاء بنما كرواتيا. أي مباراة انتظر كابتن حاتم؟
1: يعني أتوقع أن كرواتيا ستكون هي الطرف أكثر استحواذا، ستحاول أن تسجل من البداية، ستضغط في مناطق عالية على بنما. بنما المباراة الأولى استحوذت أكيد، لأن أسلوب غانا مع كيروش دائما يحاول أن يلعب الكونتر أتاك، وهو دائما يلعب في بدفاع متأخر قليلا. فأعتقد نحن ننتظر أن تكون مباراة سيطرة فيها
0: لمحلل بي إن سبورتس علي محمد علي عبد الغامدي، مشاهدة ممتعة لهذه المباراة.

وزن.

2 teams.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نحييكم ولقاءات كأس العالم هنا في مباريات كأس العالم 2026 للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وضمن مباريات المجموعة الثانية عشر التي تضم كل من إنجلترا وغانا واللي تعادل منذ قليل بتعادل سلبي، وتحتل إنجلترا الصدارة بأربع نقاط وكذلك أيضا غانا بأربع نقاط، لقاء تعويض الخسارة هنا في هذه المباراة، تعويض الخسارة ما بين منتخب بنما الذي خسر أمام غانا في العضات الأخيرة 0-1، ومنتخب كرواتيا اللي خسر كذلك أيضا اللقاء الأول أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-4 هنا في تورنتو في كندا في ملعب اللقاء اللي يستضيف هذه المباراة في حضور جماهيري كبير هنا ضمن مباريات الجولة الثانية. منتخب كرواتيا صاحب السبع مشاركات واللي وصل إلى الوصافة 2018 وأيضا كان مركز ثالث 98 والنسخة الأخيرة في قطر 2022، ومواجهة أمام منتخب بنما في ظهور ثاني بعدما ظهر في 2018، ويعود في هذه الليلة المنتخب البنمي في رحلة البحث عن الفوز الأول، ثلاث هزائم في النسخة 2018 وهزيمة أمام غانا ومباراة يقودها تحكيميا الحكم الجابوني بيير أتشو اللي هيدير هذه المباراة مع الطاقم التحكيمي الموجود كل من بوريس ديتسوغا من الجابون وأبو سندونج أيضا من الجابون، خالد الطريس السعودي حكم رابع ومحمد البكري حكم احتياطي، وعلى مستوى الفار موجود نيكولاس جايو من كولومبيا وفومينج من الصين وباستيان دانكرت الألماني. هذه أمامنا منتخب بنما اليوم اللي بيدخل بتعديل وحيد في تشكيلته عن المباراة الماضية أمام منتخب غانا، في حراسة المرمى موسكيرو، في الدفاع حارس المرمى أورلاندو موسكيرا، في الدفاع راموس 13 كوردوبا 3 وأندرادي رقم 16، أمامهم هارفي 14 واللاعب مارتينيز 6 وبرسينس 11، وفي الأطراف الطرف اليمين موريو 23 وبلاكمان رقم 2، وفي المقدمة اللاعب خوسيه في هاردو هو رقم 17 وخوسيه رودريغيز رقم 7. منتخب كرواتيا ثلاث تعديلات على مباراة إنجلترا، حراسة المرمى

0: ليفاكوفيتش، وفي الدفاع ستانيسيتش، اللاعب اونجريتيتش وشوتيل وغفارديول، امامهم كوفاتشيتش ومودريتش، في الاطراف يتواجد ماركو بازيليتش رقم 24 وايفان بينيشيتش 14، وفي المقدمه بوتورينا رقم 16 وبيتار موسى اللي بيحمل رقم 26. 200 مباراه النهارده للنجم مودريتش اللي بيتواجد في هذه المباراه واللي بيقدم مستويات الحقيقه في الفتره الاخيره مع فريقه، فريق نادي الميلان. مواجهه ما بين دانيتش اللي بيظهر في هذه الشاشه، زلاتكو دانيتش المدير الفني اللي مع كرواتيا منذ 2017، وايضا في الجانب الاخر توماس كريستينسون المدرب الدنماركي الاسباني اللي بيقود منتخب بنما منذ يوليو 2020. هيبدا اللقاء بيير اتشو حكم مباراه اليوم واللي ادار في هذه البطوله مباراه العراق امام النرويج، وامامنا هنا المباراه المقامه في ملعب اللقاء هنا في تورنتو، مباراه كندا والبوسنة كانت في هذا الملعب، غانا وبنما اللي طبعا اتلعبت ايضا في هذا الملعب، المانيا كوت ديفوار في هذا الملعب النهارده، رابع مباراه في هذا الملعب. يتبقى لقاء السنغال والعراق، وايضا هناك مباراه في دور 32 ان شاء الله تقام في هذا الملعب يوم 2 يوليو. على يد اليمين المنتخب الكرواتي، الفوارق كبيره، منتخب كرواتيا صاحب التصنيف 11 عالميا، والمنتخب البنمي في التصنيف ال 34. ممثل امريكا الشماليه والوسطى وجزر الكاريبي منتخب بنما، ومنتخب كرواتيا طبعا ضمن المنتخبات الاوروبيه اللي دائما بيتواجد في بطولات كاس العالم، وان كان غاب فقط عن نسخه عام 2010 طبعا خروجه من التصفيات. امامنا هنا البدايه، 7 مشاركات لهذا المنتخب، بداها في 98 و2002 و2006 2014 2018 و2022 في مواجهه منتخب كل تجاربه كانت في نسخه 2018. استلم على طول امامنا هنا، تواجد كوفاتشيتش من البدايه، دخل الكرواتي في محاوله التعويض، فارديول فارديول على الارض على طول، ماتش كوفاتشيتش كوفاتشيتش، تعادل انجلترا سلبيا امام منتخب غانا الحقيقه اللي قدم مباراه دفاعيه بحته بقياده مدير الفن البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهه توخيل، واول كره من مودريتش امامنا هو ده نادي ال 200 200 مباراه دوليه لهذا النجم الكبير مودريتش طبعا اللي بيدخل ضمن قائمه ال 200 مباراه مع كريستيانو رونالدو وكذلك ايضا بدر المطوع الكويتي والنجم ميسي. اول كوره واول محاوله، هل يكون رده الفعل النهارده على حساب هذا المنتخب في فوارق كبيره، لكن بانتظار المباراه وانتظار ما سيقدم في هذه المباراه. اورلاندو امامنا هو اورلاندو موسكيرا، عارفينه احنا الحارس مرمى الفيحاء السعودي، الحارس اللي بيحرس مرمى منتخب بنما امامنا هنا اللي بيتواجد في هذه المباراه للمباراه الثانيه ليه على التوالي في بطوله كاس العالم. ادي منتخب بنما 62% استحواذ امام غانا، هنا امامنا انطلاقه مارتينيز، مارتينيز اللاعب اللي بينطلق امامنا في الجانب اليمين، مارتينيز يرجع على طول في وسط الملعب، ادي امامنا امير موريو، امير موريو للخلف الى رقم 13، اللاعب راموس، كوردوبا، ثلاثي الدفاع اندرادي 16، وفي الشمال امامنا هنا اللاعب سيزر، امامنا بلاكمان اللي بيحمل رقم 3. منتخب كرواتيا بيضغط النهارده، عمل 3 تعديلات المنتخب الكرواتي في مباراه اليوم، يلعب بونجريتش مكان فيكوفيتش في الدفاع، وبيلعب النهارده كوفاتشيتش طبعا صاحب الخبرات الكبيره مكان النجم اللي بيجلس النهارده نجم الانتر اللي بيجلس على دكه البدلاء، وهو اللاعب بيتار سوشيتش، لوكا سوشيتش عفوا، هو اللي بيجلس على دكه البدلاء نجم نادي الانتر. وايضا النهارده بنشوف بيبدا ماركو باشاليتش مكان ماريو باشاليتش. فاول، فاول لصالح منتخب بنما، المنتخب اللي بيحاول النهارده يصنع تاريخ ويصنع مجد بعد 4 هزائم امام بلجيكا بالثلاثيه في 2018، امام انجلترا 1-6، وامام تونس 1-2، والخساره امام غانا كان بنتيجه 0-1. ترجع مره ثانيه هنا وحاول التسديد، قد يكون اول اهداف اللقاء، كره قويه من جانب اللاعب امير، كان حاول فيها امير موريو، امير موريو اول كوره امامنا، امير موريو لاعب بشكتاش التركي، اول كوره خطيره على المرمى. ادي رقم 7، لاعب بيلعب في المكسيك اغلبه على فكره، بيتواجدوا في انديه المكسيك وانديه الولايات المتحده الامريكيه، وإن كان طبعا أمير موريو انتقل من الوام من مارسيليا إلى بشكتاش اللي سدد منذ قليل في أولى المحاولات من جانب المنتخب البنمي. بنما ضغط على طول هنا استلام طبعا معروفة قناة بنما, يعني بنما بنتكلم على بنما على طول, لازم نتحدث ونتكلم عن قناة بنما والمنتخب لوس كانالينوس. أمامنا هنا هذا المنتخب طبعا الموجود في جنوب أمريكا الوسطى وحدوده مع كوستاريكا وكولومبيا والبحر الكاريبي. 4 مليون نسمة ومساحتها بنما 75,000 كيلومتر مربع. قناة بنما طبعا اللي ايه اللي بتتواجد ما بين أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية طبعا اللي ليها قيمة كبيرة على فكرة قناة بنما. لكن النهاردة المنتخب الكرواتي يعني يريد إغلاق الأمور وإغلاق المنافذ من أجل الفوز والانتصار وتصحيح أوضاعه في هذه البطولة. مودريتش أمام ده, مودريتش 40 سنة, مودريتش 40 سنة مسيرة رائعة مع السبيرز مع توتنهام ومع ريال مدريد وموسم طبعا الماضي مع الميلان. تصل على طول فارديول, فارديول ترجع إلى الخلف أمامنا, مارين أمامنا, بونغريتش لاعب الفيولا لاعب نادي فيرنتينا الأمامية, كرة سريعة سريعة سريعة مكمل هنا يا صاحب الخبرة إيفان بيريشيتش أمام كرة الأمامية مودريتش وبيريشيتش العناصر الخبرة الموجودة النهاردة في تشكيلة المدير الفني دانيتش زلاتكو دانيتش. شفنا تدريبة موريو حضور جماهيري كبير في ملعب المباراة النهاردة في هذا الملعب اللي بيستضيف هذه المباراة تقريبا يعني ساعة الملعب 45,000 مشجع. جوفاني راموس رقم 13, جوفاني راموس يرجع لطول إلى خوزي كوردوبا, كوردوبا كوردوبا شوف الاستلام هنا والمهارات عند اللاعبي منتخب بنما لا شك قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب غانا لكن ما وجدوش المرمى, عشان كده النهاردة عمل تعديل وحيد إنه ما أشركش أوترمان وأشرك من البداية النهاردة اللاعب خوسيه فهاردو اللي هو رقم 17. مرة تانية على طول إبعاد دفاع المنتخب الكرواتي, لمسة حلوة, لمسة حلوة معمولة حلوة حلوة هنا من بوترينا, بوترينا لعيب مميز أوي بوترينا لاعب فريق نادي كومو, بوترينا رابع الدوري الإيطالي هيلعب في دوري الأبطال ومديره الفني طبعا النجم الإسباني فابريغاسيس. أدي أمامنا هو اللاعب مارتن, مارتن بوترينا, بوترينا لاعب من اللاعبين المهمين اللي بيدخلوا ضمن مرحلة التجديد لهذا المنتخب طبعا المنتخب الكرواتي اللي مر يعني بجيلين مميزين قوي الحقيقة المنتخب الكرواتي, جيل اللي كان في 98 والجيل طبعا اللي جه بعد كده في كاس العالم 2018 مع بلازيفيتش ومع داليتش المدير الفني الحالي المتواجد معهم واللي وصل بيهم لنهائي كاس العالم 2018 وخسر في النهائي امام المنتخب فرنسا ثم وصل الى نصف النهائي 22 وحصل على المركز الثالث وكان ايضا وصيف دوري الامم في نسخه 2023 امام المنتخب الاسباني. اماميه كره سريعه انطلاقه حلوه المره دي, اعملها عرضيه بيريشيتش قوه قوه رغم السن المتقدم 37 سنه لكن يملك خبرات كبيره. مره ثانيه استلام خوسيه لويس رودريغيز, رودريغيز رودريغيز تمرير ادي النهارده الاعتماد موجود اللاعب خوسيه فهاردو لكن الضغط العالي من جانب المنتخب الكرواتي وابعاد من جانب منتخب بنما في اللقطه اللي فاتت. بنما حاول امامنا منتخب بنما الخروج بالمرتدات والتحولات السريعه, مره ثانيه تصل الى اللاعب اللاعب رقم 6 مارتينيز يا ولد يا لعيب ترقيصه حلوه قوي من جانب اللاعب خوسيه لويس رودريغيز الى خوسيه فهاردو, فهاردو شوف هنا التحضير وبناء الهجمه منتخب بنما بيظهر يعني مجموعه من المهارات عند هذا المنتخب اللي دايما بيجد صعوبه في وجود طبعا المنافسين في التصفيات قاره امريكا الشماليه والوسطى وبالتحديد المكسيك والمتحده الامريكيه وكذلك كندا والثلاثه اللي بينظموا البطوله وبالتالي هو حصل على الفرصه وتواجد في هذه البطوله واللي اسفرت ايضا التصفيات عن وجود دوله يعني زي كوروساوا ايضا اللي بتظهر لاول مره في هذه البطوله. كوروساوا ضمن المنتخبات اللي ظهرت لأول مرة مع كافير والأردن وأيضا منتخب أوزبكستان. فاول والله مدين بحماس, مدين بحماس المنتخب اللي بادي بحماس هو منتخب بنما أمامه. هذه الكابتن والقائد لاعب يوال باراثينس أمامه, باراثينس لاعب اللي بيلعب أيضا في المكسيك, باراثينس شوف هنا اللاعبين اللي بيتواجدوا امامنا جماهير بنما 4 مليون طبعا نسمة 4 مليون نسمة. فاول لصالح المنتخب البنمي ليفاكوفيتش صاحب الخبرات الكبيرة ليفاكوفيتش مع المنتخب الكرواتي بعد بليتي كوسا وبعد الحارس لوديتش وبعد سوبازيتش يأتي هذا الحارس طبعا اللي بيتواجد في هذه البطولة زي ما تواجد في 7 مباريات اللي كانوا في كأس العالم في قطر 2022. فاول في مكان حلو المنتخب بنما اللي بادي مش هيب الموقف لكن اللمسة الأخيرة كيف سيسجل في هذه المباراة أمام منتخب كرواتيا اللي صحيح استكمل 4 أهداف في مباراة إنجلترا طبعا واللي كانت انتهت لصالح الإنجليز 4-2. هذه حكم مباراة اليوم بيير أتشو الجابوني 34 سنة بيير أتشو حكام المعروفين في القارة السمراء القارة أفريقيا أمامنا هنا ضمن الحكام القارة السمراء هنا أمامنا على طول كرة ثابتة بيير أتشو وقف الحائط البشري أمامنا من 3 لاعبين كرة ثابتة نشوف أمامنا ستانيزيتش ومودريتش ولعب طبعا بوتورينا وعلى طول إبعاد الكرة الماضية على طول. النهاردة بنشوف دخول اللاعب بونجريتشيتش اللي بيتواجد النهاردة بجوار شوتلو في مباراة اليوم لأن المباراة الأولى أشرك اللاعب الشاب الصغير اللاعب لوكا طبعا فيسكوفيتش. فيسكوفيتش على فكرة معار من توتنهام إلى هامبورغ كان في الموسم الماضي ما أشركوش من البداية النهاردة. مارتينيز صخب كبير في هنا في تورنتو تورنتو وفانكوفر في كندا تستضيف مباريات طبعا البطولة ولم يتمس. شوف تواجد النهاردة العناصر الموجودة عادي أمامنا اللاعب مارين بونجريتش اللي بيشارك في المباراة الدولية رقم 21 لاعب فيرونتينا اللي بيظهر النهاردة بجوار شوتلو في مباراة اليوم. شفنا قبل كده لوفرين وفيدا وشورلوكا وأيضا كان هناك سيرنا وأسماء كثيرة كانت طبعا ظهرت في مركز قلب الدفاع لمنتخب كرواتيا. أمير موريو دائما مفتاح لعب موريو يرجع للخلف إلى خوسي كوردوبا كوردوبا إلى أندريس أندرادي أندرادي بينيرو حلو المنتخب أمامنا هو بينيرو حلو كان نقلة حلوة لكن الضغط الكرواتي التحول السريع المرة دي الاستلام والانطلاقة ولكن العودة السريعة بيعود على طول هنا اللاعب كريتيان طبعا أمامنا هو مارتينيز كريتيان مارتينيز مهم هذا اللاعب كريتيان مارتينيز رقم 6 اللي عنده أدوار مهمة لكن شوف الضغط العالي من جانب المنتخب الكرواتي خلصها إيفان بيريشيتش لما حلوة قوي من ماركو باشانيتش لاعب فريق نادي أورلاندو سيتي يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فبراير طبعا 2025 يلعب النهاردة لقاءه رقم 17 اللي هو رقم 16 اللي بيظهر ماركو طبعا يعني بشكل مميز بوتورينا هو 16 ماركو باشانيتش رقم 21 أو رقم 24 عفوا 24 باشانيتش. منتخب كرواتيا 12 دقيقة حماسية من جانب المنتخب البنمي يعني لم نرى فرصة حقيقية يعني شفنا بعد كده الهجمات لم تكتمل الهجمات لكن هنا يا جفارديول خبرات لدى المنتخب الكرواتي يكفي وجود النهاردة أمامنا مودريتش اللي استبدل في اللقاء الأول بعد مرور كان 58 دقيقة ونادرا ما يحدث ذلك حي مرة تانية ضغط أدي مودريتش سبب في ركلة الجزاء اللي كان ضيعها هاري كين وأعيدت ركلة الجزاء لأن كانت حرف ليفاكوفيتش خسروا 4-2 هاري كين هدفين وبيلينغهام هدف وراشفورد هدف في اللقاء الذي لعب في تكساس وكان سجل بوتورينا وسجل بيتار موسى اللي هو رقم 26 النهارده اللي بيشارك في اللقاء وهو مهاجم فريق دالاس الأمريكي. تدخل هنا وفاول على مودريتش لاعبين المميزين طبعا رونالدو ميسي وأوتشو ومودريتش تواجد في بطولات كأس العالم والظهور لهذا النجم واحد من النجوم المهمين طبعا في كرة القدم العالمية. مودريتش أحسن لاعب كان 2018 وثالث أحسن لاعب في 2022. بونجريتش شاطلو حاولت يعني الهدوء يحاولوا يمتصوا الحماس الموجود لو طبعا يعني اللاعبي المنتخب البنمي عندهم حماس أمامنا هو شوف 5-3-2 أو 3
1: طبعا 5-2 اللي بيلعب بيها المنتخب البنمي, او الجانب الاخر المنتخب الكرواتي اللي بيلعب 4-2-3-1. بونجريتش يفتح اللعبه في اليمين, تصل الى جوسيب ستانيشيتش امام ستانيشيتش امام ده بيلعب ستانيشيتش ده من لاعيبه بايرن ميونخ, لاعب نادي بايرن ميونخ قادما كان من بايرن ليفركوزن بعد ما فاز مع ليفركوزن بلقب الدوري وايضا بلقب الكاس في 2024 وخسروا كان النهائي امام اتلانتا بيرجامو في الدوري الاوروبي. اماميه الكوره المهاره سلام امامنا لعب بوتورينا مميز على فكره بوتورينا, شوف تحركاته هنا من العناصر اللي بيعتمد عليها النهارده في مباراه اليوم. على الارض على طول تحركات ومحاولات لكن تعود للخلف, يرجع على طول هنا جفارديول. اماميه الكوره من شوتلو, شوف الكثافه الدفاعيه النهارده منتخب غانا عمل مباراه دفاعيه بحته امام المنتخب الانجليزي اللي عجز تماما عن التسجيل في مباراه هذه الليله اللي بنتابعها مع حضراتكم واللي هنشوف ان شاء الله ختام مباراه الجوله الثانيه او اللقاءات مباراه كولومبيا والكونغو. شفنا البرتغال فازت على اوزبكستان 5-0, تعادل سلبي انجلترا وغانا, هنا كرواتيا وبنما, ثم نختتم اللقاءات في فجر هذا اليوم ما بين كولومبيا والكونغو. بكره ان شاء الله نستكمل اللقاءات, ايه معركه, معركه الصعود ومعركه الترتيب والمجموعه الثانيه عشر امامنا. هنا الامال كبيره لدى المنتخب الكرواتي اللي عنده مباراه مع غانا في طبعا فيلادلفيا في بنسلفانيا يوم 27 وهيلعب امام الانجليز منتخب بنما في نيوجيرسي في نيويورك. واضح امامنا هو ادي توماس كريستيانسن والله عنده مسيره يعني لا باس بها, هذا الرجل اللي عمل تاريخ لما فازت ب 3-0 على السلفادور طبعا ووصلت بنما الى نهائيات كاس العالم المره الثانيه في تاريخ. وسط ملعب استلام هنا من جانب كارلوس هارفي من سوتا يونايتد رقم 14 في المنتخب البنمي, على طول يفتح لعبه هنا اتجاه امير موريو انطلاقه حلوه, امير موريو حلوه العرضيه حاول عليها في هاردو لكن ضاعت الفرصه, لكن كره موريو وليفاكوفيتش وكره خطيره هتلاقوا دايما امامنا اهو كره اتعملت عايزه لمسه. شوف الكره اللي فاتت في منتهى الخطورة, كرة خطرة جدا كان ممكن يسجل منتخب بنما اللي يريد أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل أمام المنتخب الكرواتي اللي بالمناسبة يعني لم تخسر كرواتيا في لقاءين متتاليين في مرحلة المجموعات في كأس العالم إلا في 2002 كانوا خسروا أمام الإكوادور والمكسيك. على طول استلام هنا من جانب اللاعب مارتن بوتورينا تتقطع, أدي النجم طبعا اللاعب اللي بيمسك كرة هو من اللاعبين المهمين رقم 11 اللاعب باراثينس اللي هو رقم 11 امامنا هو اللي بينزل دايما مع هارفي من ارتكاز وسط ملعب, ترجع مرة تانية الى كوردوبا يفتح لعبة في الشمال اندرادي حوالات المنتخب البنمي خوسيه لويس رودريغيز امامنا هو يطلع من الجنب الشمال اندرادي عرضية حلوة عدت المنتخب الكرواتي مرتبك امام حماس المنتخب البنمي, لكن كرواتيا في لحظة كده تلاقي هدف في مرمى بنما انطلاقة من لوكا مودريتش يلعبها حلوة او في الجنب اليمين مودريتش المرور هل ينجح امامنا هو اللاعب اللي بيحاول طبعا ماركو بازاليتش اللقطة اللي فاتت لكن تبعد من جانب الدفاع, ترجع مرة تانية ماتشي كوفاتشيتش لعب فترة كبيرة للإصابة اللي طبعا كوفاتشيتش يمكن لعب 6 لقاءات فقط مع المان سيتي هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي, لعب كم مكان مودريتش في المباراة الأولى وعنده من اللقاءات 115 مباراة, لكن مودريتش النهاردة خلاص مباراة رقم 200 على الارض على طول جفارديول دخول قوي في اللقطه اللي فاتت لكن يكمل اللعبه امامنا, بيير اتشو قال لك العب تصل في الجانب اليمين امامنا الكرات العرضيه لكن دون دقه المره دي على طول يريحها كده يعني خطره كل فتره دي كارلوس هارفي خطره يا هارفي. شوف الجانب اليمين موجود فيه ستانيسيتش اللي هو رقم 2 لاعب البايرن ومعه طبعا اللاعب ماركو باشاليتش وفي الجانب الشمال جفارديول ومعه اللاعب بوتورينا الموجود النهاردة طبعا في المباراة الثانية دي واللي كان سجل في لقاء المنتخب الإنجليزي. ليفاكوفيتش حارس المرمى ليفاكوفيتش الى دينامو زاغرب بعد ما انتقل من جيرونا. طبعا الحارس المرمى اللي بيحرس مرمى المنتخب الكرواتي اللقاء 77 لهذا الحارس. طبعا اماميه المره دي لكن يطلع على طول حارس الفرحاء اورلاندو موسكيرا قبل الخطير. خلي بالك بوتورينا ده من اللاعبين المهمين. بوتورينا شوف كده امامنا هو اللاعب بيتار موسى كان انتقل لدالاس من بنفيكا اللي هو بيحمل رقم 26. 13 لقاء دولي بلقاء اليوم وعنده هدفين، هدف في التصفيات في مرمى جزر الفارو وهدف في مرمى المنتخب الانجليزي طبعا في هذه البطوله. كوفاتشيتش البناء من خلال يعني الهدوء الموجود لدى المنتخب الكرواتي. فرق كبير طبعا، 32 لقاء في كاس العالم لكرواتيا منذ انفصال طبعا وتفكك الاتحاد اليوغوسلافي في مطلع التسعينات، وكرواتيا بتتواجد في كؤوس العالم، ويمكن بس الاستثناء الوحيد من 98 كان في 2010. على الارض على طول كوفاتشيتش 32 لقاء فازوا في 13 تعادلوا في 8 هزموا في 10 مباريات. على الارض على طول المره دي بناء الهجمه. شوف هنا الانطلاقات اللي جانب اليمين يدخل في العمق المره دي. شوف ادوار ماركو المره دي الى كوفاتشيتش لكن جنب الكوره. حكم من الحكام المعروفين، كان حكم منذ يعني شهرين تقريبا نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه ما بين نادي الزمالك واتحاد العاصمه في لقاء العوده، وكان ادار ايضا سوبر افريقيا 23/26 ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري ايضا، ومن الحكام اللي يعني وصلوا وكان حكم لمصر نصف نهائي امام السنغال في الامم الافريقيه الاخيره في 2025. النهارده موجود خالد الطريس، مباراه الخامسه ليه على التوالي في البطوله كحكم رابع، الحكم السعودي ومعاه كمان مواطنه محمد البكر. ادي الكره الخطيره بتاعت امير مريو، بس هنا طبعا واضح امامنا توماس كريستيانسن والجمهور البنمي اللي يعني بياتي هنا الى ملعب المباراه. طب عنده طمع ورغبه في الفوز وتحقيق المفاجاه. تحرك حلو قوي، مارتينيز انطلاقه راح في المساحه رفع عينه. مارتينيز هل يلعب العرضيه المره دي؟ يلعبها. طمع مارتينيز لكن سهله في ايد حارس المرمى دومونيك ليفاكوفيتش، سهله في ايد ليفاكوفيتش. انطلاقات وفرص ومحاولات من جانب منتخب بنما اللي امامنا هو متفوق في اللقاء حتى الان، متفوقين في المباراة حتى هذه اللحظة ونجحوا في الوصول وتهديد مرمى الحارس، لكن الكرة بتمر أمان وسلام. 22 دقيقة والتعادل السلبي القائم. فأنما كرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشر طبعا للبطولة، واللي بيتصدر هذه المجموعة انجلترا 4 نقاط وغانا 4 نقاط. كريتيان مارتينيز 12 مجموعة 48 فريق لأول مرة، يصعد أول وثاني من كل مجموعة 24 فريق، ينضم منهم 8 فرق من ضمن ال 12 توالت، ينضم منهم أحسن 8 توالت ويعملوا 32 فريق، ونبدأ بقى المعركة في رحلة الوصول إلى المباراة هي إن شاء الله يوم يعني مع أيام لحظات الأولى من يوم 19 يوليو يوم 18 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية. على الأرض على طول موريو جبهة اللي شغالة حلوة قوي. أمير موريو العرضية المرة دي أصبط، ولكن في العرضة كرة بتضيع من جانب اللاعب فهاردو. كرة خطيرة بتضيع المرة دي من جانب خوسيه لويس رودريغيز أمامه. فرصة كبيرة لكن كرة ترتطم. لكن بص الشغل اللي عامله هنا، اللي عامله مارتين الستة وأمير موريو اللي بينطلق في هذه الجبهة ويعمل كرة، والراجل وقف صح جدا أمامنا هو خوسيه لويس أمامنا في اللقطة اللي فاتت شاركة في كأس العالم 2018. يا ولد ده لمسها حارس المرمى ليفاكوفيتش يحرم المنتخب البنمي من أول أهداف المباراة في الدقيقة 23.

0: غيروا سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: On the Red Sea coast, a new destination is rising, where world-class hospitality, seaside golf, and a vibrant community come together. This is Sharm Bay, an exclusive destination alive with energy. Sharm Bay, an exclusive Red Sea destination, brought to you by TMG, Foundation of Trust.
4: تعادل سلبي لكن أفضلية حتى الآن لمنتخب بنما، والكرة الرأسية بتاعت خوسيه لويس رودريغيز اللي ارتطمت في إيد نوفاكوفيتش الحقيقة ببراعة وأنقذ الموقف مع ارتطامها أيضا في العارضة. ترد الكرة في واحدة من بص أمامنا، النتيجة واضحة، هو تعادل سلبي طبعا. لسه شوف هنا زلاتكو داليتش معاهم إيه؟ معاهم من 2017 معاهم أمامنا، يعني بيدي تعليمات، ودي صاحب الرأسية الخطيرة اللي بيلعب في نادي طبعا خواري المكسيكي، ولاعب أيضا في ريد ستابلغراد من قبل أمامنا هنا، اللي وضح خطورته كان لعب بديل في لقاء بلجيكا في كأس العالم 2018. حقيقة ما نرى شجاعة من جانب المنتخب البنما، لكن تصدي رائع رائع في اللقاء حتى الآن من جانب ليفاكوفيتش اللي أنقذ مرمى منتخب كرواتيا من هدف محقق في هذه المباراة. يبدو منتخب بنما أكثر خطورة، وكاد أن يفتتح التسجيل بالكرة بتاعة أمير موريو العرضية من ناحية اليمين ورأسية خوسيه لويس رودريغيز وتصدي دومينيك ليفاكوفيتش ببراعة وأبعدها للعارضة. الحقيقة كان تصدي حاسم بشكل كبير من جانب حارس المرمى، اللي الحقيقة دي دور مهم جدا في اللقاء حتى الآن. لكن جملة حلوة وتكررت هذه الجملة على فكرة، الجملة اللي بالجنب اليمين للمنتخب البنمي، فوارق الـ11 عالميا في حين الـ34 عالميا. بنما كرواتيا طبعا هي المتقدمة وصدارة التصنيف العالمي، الأرجنتين أول، إسبانيا ثاني، فرنسا ثالث، إنجلترا رابع، البرتغال خامس، ثم بعد ذلك البرازيل سادس، مغرب، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وصولا طبعا إلى المركز الـ11 وهو مركز المنتخب الكرواتي. أداء رائع من بنما خاصة من الجانب الأيمن، ولكن دومينيك ليفاكوفيتش تصدى للكرة ببراعة، ويعني له من تصدي رائع وجميل حقيقة، تصدي روعة روعة من جانب الحارس، يعني ديك إذا يعني قيمة. على فكرة كان منافس قوي لإيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتيني في كأس العالم 2022 على القفاز الذهبي، أحسن حارس في كأس العالم الماضية في قطر 2022. خوسيه لويس أمامنا أدي على طول الجانب اليمين، شوف هنا اللاعب بلاكمان بيلعب في سلوفاكيا، بيلعب في سلوفان راتسلافا اللي هو رقم 2، لكن أمامه ماركو، أدي ماركو، ماركو باشاليتش، ماركو باشاليتش، ماركو باشاليتش، أورلاندو سيتي بطل MLS دوري الأمريكي كان في 2025. كرة ترجع على طول للخلف، ما زال منتخب كرواتيا لسه الربط في وسط الملعب، رغم وجود يعني الخبرات ممثلة في مودريتش وبيريشيتش وكذلك أيضا في كوفاشيتش، ولكن لسه المنتخب الكرواتي لم يظهر بالشكل المطلوب في هذه المباراة. المنتخب اللي كان يعني لديه الهجوم المميز أمثال طبعا شوكر، كان أوليتش، مانزوكيتش، إدواردو المجنس البرازيلي، ريبيتش، كل دي أسماء على فكرة كانت موجودة وكانوا نجوم طبعا في المنتخب الكرواتي. وقبلهم طبعا يعني شفنا كان بروزونيسكي وبوبان، ويعني قايمة من اللاعبين، وراكيتيتش وبروزوفيتش، قايمة كبيرة تاريخ الحقيقة كرواتيا رغم انفصالها، وكانت أحد طبعا الدول اللي أصبحت دولة يعني منفصلة بعد ما الانفصال حدث على مستوى الاتحاد اليوغوسلافي. ويوغوسلافيا على فكرة تاريخ في بطولات الكأس العالم وليها يعني باع حتى على مستوى بطولات الأمم الأوروبية, لأن كانت يوغوسلافيا متواجدة بقوة في الساحة الأوروبية. مرة تانية هنا على طول, لكن كرواتيا هي الممثل طبعا الأفضل في صربيا طبعا موجودة, وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والبوسنة والجبل الأسود وكوسوفو, يعني كل هذه الدول بعد انفصال الاتحاد اليوغوسلافي في مطلع التسعينات, يعني كان هناك حرب يوغوسلافية في مطلع التسعينات وليها قصة هذه الأمور مع ماركو اللي بيلعب في الجنب اليمين, اللاعب ماركو باشاليتش اللي بيحمل رقم 24. لكن هنا بوتورينا صراع مع اللاعب بارسينس, ولكن راي على طول النهاردة الاثنين مساعدين من الجابون, سواء باريس طبعا باريس ديتسوغا أو أموس اندونج اللي كان رفع في اللقطة الفاتت دي. فاول رايح مودريتش سجل في اللقاء ودي كان امام سلوفينيا في شهر الحالي قبل انطلاقة بطولة طبعا كأس العالم, وكانوا خسروا يعني في زغرب بثنائية امام المنتخب البلجيكي. مودريتش تقدم هنا من جانب اللاعب اللي عنده 190 سنتي طول, بونغريتشيتش أمامنا هو مدافع فيرونتينا. كرة ثابتة المنتخب الكرواتي لم يظهر حتى الآن, منتخب كرواتيا رغم أن الترشيحات والأحاديث اللي اتقالت عن يعني اللاعبين الكروات وردة الفعل والكلام الكتير اللي اتقال قبل المباراة, لكن لسه ما شفناش حتى الآن, ما ادوناش أمارة حتى الآن. كرة على طول ملعوبة, الكرات العالية هنا لكن إبعاد يتدخل على طول. شوف هنا هارفي, شفت هارفي تدخلات الروح العالية, لكن الخبرات هيكون لها دور, هل يكون الحارس المرمى أورلاندو موسكيرا ضيف حتى في هذه المباراة؟ هنشوف. كاس العالم كاس المخضرمين, رونالدو 41, لوكا مودريتش 40, موسليرا حارس الأورجواي 40, فوزينيا حارس الراس الأخضر كابير 40 سنة, مانويل نوير أيضا 40 سنة, وإيدن جيكو البوسنة والهرتسك عنده 40 عام. لمسة على طول, هداف البطولة حتى الآن هو النجم طبعا ميسي برصيد 5 أهداف, بل الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم, وصل إلى 18 هدف وتفوق على ميروسلاف كلوزا 16 في الترتيب الحالي للهدافين. هناك هالاند عنده 4 أهداف, ومبابي أيضا عنده 4 أهداف. النهارده سجل كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال, سجل طبعا حضور قوي وسجل ثنائية في مباراة البرتغال. كده سجل في 6 بطولات كأس عالم منذ 2006 على التوالي, رقم قياسي طبعا للنجم, وأصبح عنده 974 هدف في مسيرته طبعا على مستوى المشاركات سواء الدولية أو مع منتخب بلاده. لسه منتخب كرواتيا لم يحضر بعد. مودريتش قيمة كبيرة ولعب كبير, لا ننكر أبدا قدراته وإمكانيات مودريتش. كوفاشيتش, مودريتش يلعب على طول في اليمين, تمركز دفاع المنتخب البنمي. ادي امامنا هو ماركو باشاليتش, الكره العرضيه الخطيره باشاليتش, لكن ترجع مره ثانيه. هل التعليمات اللي قالها زلاتكو داريتش هتغير من اداء كرواتيا اللي شفناه مهتز من البدايه وكاد ان يسجل في اكثر من كره واكثر من محاوله, او الاستحواذ 43% مقابل 50%, بنما 43 وكرواتيا 50 وبينهم يعني 7%, 7% دي مشتركه ما بينهم. ادي على طول الكره الاماميه, تمركز رائع من اندرادي, بيلعب في النمسا في نادي لاسكا النمساوي. كرة ترجع مرة تانية خلف بوغريتش, ماتيو كوفاتشيتش رابع كأس عالم على فكرة لكوفاتشيتش, رابع كأس عالم للنجم كوفاتشيتش. مرة تانية هنا على طول تحرك, لكن شوف الكثافة الدفاعية والتمركز الدفاعي وقافلين المنتخب البنمي, لأن حتى الآن خطوط المنتخب الكرواتي ليس بالخطوط يعني اللي فيها تقارب في مسافات, واضح على زلاتكو داليتش واضح طبعا. جالهم 13 مدرب على فكرة كرواتيا منذ 1990, لكن ظهورهم الأول وتواجده بالأول كان في أمم أوروبا 96 لما وصلوا أمم ألمانيا ربع نهائي، وأيضا كان بعد كده البطولة الكبيرة اللي عندهم لما كانوا ثالث كأس العالم لما خسروا من فرنسا 1-2 نصف نهائي، ثم فازوا على هولندا 2-1 في الثالث والرابع، وكان معهم وقتها المدير الفني بلازيفيتش. مرة تانية الخطورة، مارتينيز أخطر اللاعبين، موريو مارتينيز، سقط مارتينيز لكن أتشو أمامنا هو بيدي لمسة يد، بيير أتشو بيدي لمسة يد، حكم الحكام بيير أتشو حكم الحكام اللي كان ظهر كمان في بطولة الأمم الإفريقية في لقائين بخلاف لقاء مصر والسنغال، كان حكم الجزائر والسودان وحكم كمان مباراة مصر وبنين دور 16 وحكم مصر والسنغال في نصف النهائي. بص أمامنا سقوط اللاعب مارتينيز لكن حكم اللقاء ادي لمسة يد، لمسة يد مودريتش، ملعب وحضور جماهيري كبير في ملعب المباراة، لسه عندنا إن شاء الله مباراة في فجر هذا اليوم هتكون ما بين منتخب كولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 مجموعة البرتغال وأوزبكستان. على طول كرة أمامية المرة دي، شفت إيفان بيريشيتش بدأ يزود العدد المهاجمين لأنه بيريد أن يصل إلى المرمى، ومع الاحتفاظ النهاردة كان مرشح على فكرة يبدأ النهاردة اللاعب بوديمير لاعب طبعا فريق نادي أساسونا، كان مرشح يبدأ النهاردة من بداية المباراة أنتي بوديمير، لكن لم يبدأ بوديمير، يستمر بطار موسى. بونغريتش تصفيات على فكرة، يعني تصدروا مجموعتهم ووصلوا بصدارة على حساب تشيك وجزر الفارو والجبل الأسود وجبل طارق خلال مشوارهم في التصفيات. داليتش أوليتش، شفت مين اللي قاعد؟ أوليتش ده، أوليتش هناك، أوليتش هناك، شورلوكا الجهاز الفني الموجود مع زلاتكو داليتش صاحب 59 عام. داليتش اللي احنا نعرفه كان يدرب الفيصلي السعودي ودرب الهلال وفاز مع الهلال بكاس ولي العهد، ودرب العين الاماراتي وصل نهائي ابطال اسيا وخسر امام تشوبوك لكن فاز معهم بدوري وكاس السوبر في الامارات مع نادي العين. في فاول، في فاول لكرواتيا، واضح الفاول، واضح في فاول. نسبيا كرواتيا بقت تمرر الكره بشكل اسرع وبدأت تصل يعني في المحاولات اللي من خلالها يقدروا يهددوا، لكن لسه ما قلناش أورلاندو موسكيرا ولا مرة، ما قلناش إن أورلاندو موسكيرا تقل، لكن قلنا قبل التوقف الهيدريشن بريك الترطيب يعني أو شرب المياه، قلنا إن كان هناك فرصة كبيرة جدا لخوسيه لويس رودريجيس اللي شالها ليفاكوفيتش ثم ارتطمت في العرض. مودريتش، مودريتش قطعت من مودريتش، بدأت الهجمة على طول، الكرة السريعة اللاعب فاردو لكن سابها لمميز قوي حتى الآن عاجبني قوي اللاعب كريتيان، كريتيان أمامنا مارتينيز، مارتينيز يلف الكرة الأرضية على القائم البعيد لكن رجع مغطي أمامنا هو اللاعب ماركو باشاليتش، أمام ماركو باشاليتش كان من ضحايا حرب على فكرة اللي في يوغوسلافيا في الصراع اللي كان موجود في يوغوسلافيا في بعد الانفصال، وكان هاجر مع أسرته إلى كارلسروه ونشأ على فكرة في ألمانيا لكن طبعا أصوله كرواتية اللي هو رقم 24 النهاردة ماركو باشاليتش لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، لعب في كارلسروه وشتوتغارت ودورتموند وأيضا في رييكا يعني قبل أن ينتقل إلى أورلاندو سيتي الأمريكي اللي لم يظهر حتى الآن في اللقاء، لكن على طول تصل إلى اللاعب باراسينس، باراسينس كرة ترجع المرة دي، هنا التقدم فكر يسدد أمامنا راموس لكن اتقفلت، لمسة من جانب أفضل اللاعبين مارتينيز عملها حلو قوي أمير موريو، فرصة كبيرة عدتها، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، بلاكمان هو اللي عمل الكرة اللي فاتت لكن تمر على طول المرة دي وتطلع إلى خارج الملعب، وحكم المباراة أمامنا هنا يعلن يعني كان هناك يبدو يعني شك في أمر من الأمور، لكن الكرة العرضية الخطيرة مرة تانية إبعاد ضغط من جانب منتخب بنما لكن في فاول وفي دفع، في فاول ودفع خطير حتى الآن. مارتينيز رقم 6 عامل جبهة، هو ده بص خطير، بص من وضع ايه راقدا فقد توازنه وتعمل الكرة حلوة قوي، بص خطير خطير. رقم 7 خوسيه لويس رودريجيس أمامنا، هو لاعبين المميزين جدا في المباراة حتى الآن، شفت اتقطعت من مين؟ من مودريتش. تحول سريع من نيوال باراسيناس امامنا. مودريتش ركله الجزاء المباراه الماضيه امام المنتخب الانجليزي. داليتش عايز يغير، لان الحقيقه ده يعني مرحله انتقاليه، جيل خلاص بيعلن عن نهايه مشواره. الجيل الموجود عناصر كتيره ترجع مره ثانيه الى اللعب. بيتر موسى اماميه المره دي، ادي الانطلاق، ولكن فين حاول عليها ماركو باشاليتش، لكن التدخل رائع كوردوبا امامنا لطفك. رائع كوردوبا، خوسيه كوردوبا اللي قطع لاعب نورتش سيتي، على فكره بيلعب في الشامبيونشيب، لاعب الشامبيونشيب في الدوري الانجليزي. امامنا هو الشامبيونشيب الدرجه الثانيه. امير موريو مميز، مفتاح لعب يا ولد، عدى من جفارديول. موريو لا تاخر في القرار، ارتباك، لكن المره دي بونجريشيتش موريو عامل لهم ازعاج متفوق على الحقيقه على جفارديول حتى الان في المباراه. تفوق، الجبهه اليمين مزعجه. بص جالهم كمان امامنا هو الكابتن والقائد باراسيناس. ترجع مره ثانيه راموس، جوفاني راموس، لمسه من كوردوبا، اندرادي شالهم حلو قوي. يكمل الخطير امامنا رودريغيز، الكره العرضيه في اتجاه اللاعب فاردو، ولكن على طول المره دي هناك فاول على امير موريو. هايل امير موريو، ممتاز امير موريو، انضم لبشكتاش في منتصف الموسم واصبح من العناصر طبعا المهمه. ودي امامنا هنا رقم 3 خوسيه كوردوبا امامنا بول حركه، لاعب نورتش سيتي. هو ده ماركو باشاليتش، لكن معاه كوردوبا رائع. بص التغطيه والقوه والسرعه اللي عند المنتخب البنمي اللي مقدم مباراه كبيره حتى الان، مباراه كبيره حتى هذه اللحظه. تعادل سلبي قائم. مرة تانية هنا التغطية الدفاعية، المرة دي يرجع مدافع استانيسيتش يرجع على طول. استانيسيتش دافع بايرن ميونخ رقم 2، استانيسيتش ظهر مباراة المغرب فقط في بطولة كأس العالم الماضية أمام المغرب، لقاء الثالث والرابع. لسه تعادل سلبي بعد 41 دقيقة من عمر هذه المباراة. أمامية كورة، منتخب كرواتيا بقول لحضراتكم ما ظهرش بالشكل المتوقع أمام يعني فوارق كبيرة في الخبرات والإمكانيات والأندية. أداء متواضع للغاية، واضح إن الهدف اللي بيسعوا إليه حتى الآن بعاد قوي عن تحقيقه، وهو الفوز وثلاث نقاط وانتظار المباراة الأخيرة اللي هتكون معركة أمام المنتخب الغاني في طبعا في بنسلفانيا، اللي هتكون مباراة مهمة جدا أمام طبعا جماهير فيلادلفيا في بنسلفانيا. جفارديول، مودريتش، هل هنشوف في الشوط الثاني تبديلات تغير شوية ويدخل اللاعب لوكا طبعا سوتشيتش أمامنا، لاعب فريق المميز اللي ممكن يكون له دور في اللقاء أمامية المرة دي، والتحرك الجديد من جانب أمامنا هو اللي بيحاول رقم 7 المرور يعملها عرضية خطرة، لكن المرة دي بص خطير خوسيه لويس رودريغيز. لكن منتخب بنما عمل كل حاجة إلا إنه ما سجلش، وممكن يندم لأن الكروات مش هيلعبوا بطريقة أسوأ من كده في الشوط الثاني من المباراة. والوقت المتبقي، بيتر موسى، لكن فين يا بيتر؟ فين بيتر موسى؟ اللقطة اللي فاتت أمامنا هو بيحاول كان يطلع بالكرة، لكن على طول المرة دي يعني كرة ما كانتش دقيقة اللي فاتت دي، وواضح أمامنا هو الرسم البياني. منتخب كرواتيا بيمسك كرة لكن ما فيش خطورة، يعني كرته بطيئة جدا حتى الآن، يعني وأداء متواضع للغاية. مارتينيز تعبهم جدا رقم 6 ده. المرة دي جفارديول ما زلنا مع المحاولات اللي بيحاول الوصول من خلالها لهدف تقدم، لكن لم يحالفه بالتوفيق المنتخب البنمي الحقيقة اللي كان الأفضل في فترات الشوط، يعني أفضل على مستوى إيه؟ على مستوى المحاولات طبعا، يعني اللي حتى الآن يمكن محاولات متواضعة شوية، لكن حاولوا يعني الرأسية اللي جت في العارضة اللي كانت من خوسيه لويس رودريغيز كانت أقرب الكرات وبعد كده برضو العرضيات اللي بالتحديد بالجانب اليمين لمنتخب بنما في هذه المباراة. مودريتش إيفان بيريشيتش هل انتهى العهد بيريشيتش وانتهى عهد مودريتش وكوفاشيتش؟ ونشوف بقى أسماء جديدة المنتخب الكرواتي اللي بيبحث عن الإحلال والتجديد واللي وصل إلى كأس العالم أمامنا هنا بعد ما قدم مستويات مميزة الحقيقة مع المدير الفني الغير محظوظ لاتكو داليتش. كان يستحق لقب يعني على الأقل في المباراة النهائية اللي وصلوا لها وبالتحديد كأس العالم 2018 ودوري الأمم في 2023. هذه أمامنا هنا شوتلو فاول لصالح اللاعب فهارد لطفك. شوتلو لاعب نادي اياكس. وادي امامنا هنا طبعا موجود على فكره اسماعيل دياز. ده توقعه يكون له دوره على فكره في شوط المباراه الثانيه. اسماعيل دياز ده ممكن تشوفوه. اسماعيل دياز ده بيلعب في ليون المكسيكي. ممكن نشوفه في اللقاء. عنده 17 هدف دولي وكان اشترك في المباراه الاولى مكان خوسيه لويس رودريغيز. جمهور الكرواتي معروف طبعا بيتواجدوا باعداد كبيره يحفزوا اللاعبين. ادي امامنا انطلاقه عن طريق اللاعب باشاليتش راسيه لكن فين ايفان بيريشيتش؟ واحده من الكرات القليله الخطيره على المرمى. شفت لما نتكلم على منتخب كرواتيا من غير فرص في الشوط الاول، وهو شوط اول حقيقه يعني ما فيهوش فرص كتيره، لكن في كفاح يحسب لمنتخب بنما حتى الان في المباراه يريد أن يفجر مفاجأة من مفاجآت هذه البطولة. باتورينا بينزل حاول ياخد كورة غفارديول. لا كرواتيا مفاجأة الحقيقة الأداء اللي بيقدم في هذه المباراة، لأن مارنا يعني اللي شاف مباراة بلجيكا والخسارة 2 لا شيء في اللقاء الودي قبل البطولة يعني يشعرك بأن ده متوقع لكن ليس بهذه الكيفية بهذا التمثيل. 3 دقائق وقت بدل ضاع هنا في تورنتو في كندا. ليفاكوفيتش هو اللي حفز الجمهور، هو حفز جمهور كرواتيا اللي بيشجع واللي متحمس في هذه اللحظات. يوغوسلافيا كانت وصيف أمم أوروبا مرتين وكانت رابع كأس العالم أيضا في مرتين طبعا قبل أن يحدث الانقسام اللي قلنا عليه يعني نجد بعد ذلك طبعا المنتخب اللي أمامنا هو كرواتيا واحد من دول الاتحاد اليوغوسلافي. مرة تانية موتورينا، هي دي المفاجأة اللي ممكن تحدث. أول كورة عن طريق اللاعب موتورينا وأول تصدي لحارس المرمى لحظات أخيرة. ومارتن موتورينا لاعب كومو، شفت الكرة معمولة حلوة جدا من اللاعب أمامنا هو موتورينا في اللقاء الدولي رقم 21. عنده هدفين وأول ركنية في اللقاء للمنتخب الكرواتي. فرصة في الدقيقة كم بقى؟ هو دي قيمة الفوارق الموجودة ما بين اللاعبين. في حماس وفي روح لكن كرواتيا عندهم إمكانيات وقدرات ولاعبين كبار، وماركو باشاليتش هيلعب الركلة الركنية. فرصة كبيرة وتصدي مميز من أورلاندو بوسكيرا حارس مرمى الفيحاء السعودي. عاشر ترتيب دوري روشن السعودي في هذا الموسم نادي الفيحاء. مرة ثانية على طول الكرة العوبة. هذه المحاولات المنتخب الكرواتي عايز يخطف في الركنية بعد كرة باتورينا، ونلعب في الدقيقة الثانية اللي تنتهي ودخلنا على الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. ماركو باشاليتش، إيفان بيريشيتش كرة لسه في الملعب. بيتر موسى لم نراه راس الحربة لكن هنا دائما وأبدا التحول السريع المرة دي. انطلاقة حلوة الانطلاق. خوسيه لويس رودريغيز أمامنا هو اللي عامل علم بنما في يعني السابق أحمر أهو في رأسه. واحد من اللاعبين المزعجين الحقيقة يعني الثلاثة اللافتين نظري في تشكيلة بنما رقم 6 وهو اللاعب كريتيان مارتينيز، ورقم 23 اللي أمامنا هنا أمير موريو لاعب بشكتاش اللي كان انتقل من الوان مارسيليا لبشكتاش في مطلع هذا العام، وأيضا اللاعب المميز اللي هو خوسيه لويس رودريغيز رقم 7. لكن مودريتش فين؟ كوفاشيتش فين؟ بيريشيتش فين؟ وبالتالي يعني شبه ضيف في الشوط الأول بطار موسى مهاجم دالاس الأمريكي اللي هو رقم كم؟ رقم 26. وينهي الشوط الأول للحكم اللقاء بير أتشو الجابوني. تعادل سلبي هنا ما بين بنما كرواتيا ضمن اللقاءات الجولة الثانية المجموعة الثانية عشر كأس العالم 2026. بنما لا شيء كرواتيا لا شيء. عودة إن شاء الله شوط اللقاء الثاني بعد قليل.
2: شكرا لعلي وعبد الله وأهلا بكم مرة أخرى. شوط أول ينتهي دون أهداف. شوط يؤكد من خلال منتخب بنما بأن أداؤه في المباراة السابقة أمام غانا لم يكن بالصدفة، لكن اليوم يؤكد أنه واحد من الفرق قوية جدا في هذه المجموعة المتكافئة المتقاربة القوية التي ربما لن نعرف المتأهل منها لا في المركز الأول ولا الثاني ولا حتى في الثالث إلا ربما في نهاية الجولة الأخيرة من آخر المباريات الست بين منتخبات هذه المجموعة. في تورنتو حتى الآن لم نتمكن من معرفة أسرار هذه المباراة. انتظر معكم شوطا ثانيا بين المنتخبين مع البرتغال بعد فاصل قصير. أعود الحديث عن أبرز ما جاء في الشوط الأول من هذا اللقاء.

0: طير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: دليل ليز لمتابعة مباريات المكسيك مثل أي مشجع مكسيكي.
4: يلا مكسيكو.
3: رقم واحد حرف الإكس في مكسيكو ينطق هي
5: مكسيكو
6: مكسيكو
7: مكسيكو
8: مكسيكو
9: مكسيكو
10: مكسيكو.
3: رقم اثنين لازم يكون معك ليز بنكهة أناناس وهالبينو المكسيكي. لما غير ليز ما في كور.
11: أنا زي.
12: الأخبار. خمسة الله. جاي جاي أهو.
13: كسب والله. بروز لك أفضل حاجة.
14: إيه جاي كمان.
15: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
16: كل صيف أنت اللي تختارون.
17: كنا عارفين النتيجة.
18: هالمرة حنا اللي بنقرر.
19: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
20: فسرحت نوغة غرفتين متصلة.
21: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
22: طاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
23: ليش الشهرك لا تبرد؟
24: والمباريات نشوفها على كيفنا.
25: هذه الإجازة حنا اللي منختار.
26: ونخلي صيفنا على كيفنا.
27: احجز عروض الصيف على كيفهم.
28: أهلا بكم مرة أخرى. تركنا الشوط الأول في تورنتو ينتهي دون أهداف في شوط مغلق في القليل من الفرص وفي أفضلية نسبية لوجهة نظر محللي بين سبورتس منتخب بنما الذي كان الطرف الأفضل بالأرقام في كل شيء أمام غانا إلا الأهداف. أن منتخب غانا سجل هدفا متأخرا وفاز بالنقاط الثلاث. لكن هذه المجموعة كما تشاهدون تبدو فيها الأمور معلقة حتى الجولة الأخيرة بهذا التعادل بين بنما وكرواتيا دون أهداف في شوط أول وبعد نهاية لقاء إنجلترا غانا دون أهداف. حتى الآن صفر من الأهداف في مباراة ونصف في هذه المجموعة الثانية عشرة في جولتها الثانية. وبالتالي بنما كرواتيا في المرتبتين الثالثة والرابعة حتى الآن في هذه المجموعة. أهلا بكم مرة أخرى إلى أبرز ما جاء في الشوط الأول من هذه المباراة. أبدأ معك حاتم طرابلسي كابتن منتخب بنما. أكد اليوم بأنه منتخب منظم. أداء مع غانا لم يكن من باب الصدفة لكن فعلا هو منتخب حضر بشكل ممتاز لكأس العالم.
29: بدون أدنى شك أنا كنت منتظر المباراة هذه من أجل تقييم منتخب بنما لأن المباراة الأولى كنت أظن أنه كيروش دائما يلعب بالدفاع المتأخر وهو الذي يبحث على الكونتر أتاك ولذلك وجدت المساحات منتخب بنما وشهدنا الاستحواذ الكامل وإن كان في المباراة وفي الشوط الأول لم يكن مستحوذ بالشكل المطلوب لكن كان خطير في عملية الخروج والكونتر أتاك. السرعة الموجودة الحضور البدني الكبير لهذا المنتخب حقيقة حضور بدني قوي في الثنائيات إضافة لأنه تحت الضغط يلعب بدون أي إشكال بدون مشاكل يعني تحت الضغط والخروج من الكرة الثلاثي في الخلف. حقيقة اليوم توماس كريستنسن المدرب الإسباني واضح أنه صاحب طريقة لعب واضحة لكن الإشكال أين؟ يعني تشعر

0: وتسديد على المرمى ثم لا تسجل كما حدث مع غانا قادر يحدث معك مرة ثانية. لكن إجمالا الحقيقة فريق بنما فريق منظم قوي في الثنائيات سريع أرهق فريق كرواتيا، وتشعر أنه بالإرهاق بالنسبة للكرواتيين.
1: هل كان فرصة هدف محقق لأنه مش واضح 100% أن الكرة خرجت؟
0: هي لو سجلت يمكن كان يحتسب، لو سجل الهدف يمكن كان معناها يعود للفار ويكون يأخذ الأخذ القرار، لكن في الأخير أضاع فرصة أعتقد سهلة. لكن لاحظ الكرة يلعب بدون مركبات نقص، يعني يلعب على حسب إمكانياته ونجح حقيقة في الشوط الأول. برافو لمنتخب بنما الذي يلعب بدون عقد، يلعب بإمكانياته وقدم شوط أول محترم جدا.
1: يعني الآن في مباراة ونصف منتخب بنما ينقصه فقط لمسة الأخيرة بالعزيز.
2: صحيح أنا بنما عجبني جدا في هذا الشوط تحديدا، أنا توقعت مثل كابتن حاتم بأن غانا هي من تركت الاستحواذ ونوعا ما أعطت بنما الأفضلية لكي على أقل تقدير تلعب على التحولات، لكن ما حدث بأن لعب أمام منتخب كرواتيا تائه، لا توجد لديه فكرة واضحة كيف يدافع وكيف يهاجم. في الهجوم هناك صعوبة في اختراق الخطوط المتقاربة لمنتخب بنما مع الشراسة العالية في خط الوسط بالنسبة لمنتخب بنما، وكان يقرأ كل كرة وكأنه حافظ منتخب كرواتيا. ودفاعيا لا يضغط، شاهد بأن كوردوبا اللي مر في مباراة غانا أكثر من 100 تمريرة، الكرة الطولية لموريو الظهير الأيمن والعرضية، فنشاهد أن بعد العرضية هناك لاعب مباشر ويلعب بالسهل الممتنع دون تعقيد وكرة قدم بسيطة. شاهد كم لاعب متواجد في منطقة جزاء كرواتيا، تقريبا 5 لاعبين متواجدين في منطقة جزاء كرواتيا. هذا دل بأن الفريق مدرب بشكل جيد ليلعب طريقة معينة تصعب فيها الأمور على الفريق الخصم. نفس الأمر في الجهة اليسرى، تشاهد بأن كان هناك اعتماد كبير على الخروج على الأطراف والقيام بالكثير من العرضيات. نفس الأمر 5 لاعبين عند محاولة الهجوم أمام منتخب كرواتيا، وأنت تلعب أمام منتخب كرواتيا ثالث العالم، سبقا كان الوصيف العالم في 2018، فمن الصعب جدا أن تلعب أمام منتخب كرواتيا بهذه الطريقة. لا نشاهد أيضا هنا أنماط متكررة للهجوم، دائما الخروج عن طريق الأطراف وعدد كبير من اللاعبين متواجدين في منطقة جزاء كرواتيا، هذا ما صعب الأمور على منتخب كرواتيا. بالإضافة إلى أن كرواتيا التي ضغطت على إنجلترا لم تضغط على بنما، فتاحت الفرصة لقلوب الدفاع لكي يقوموا بالكثير من التمريرات سواء كانت على اليمين أو اليسار، وكان هناك اعتماد كبير على العرضيات اللي شكلت صعوبة على منتخب كرواتيا.
1: وأدوار لاعبي خط دفاع ذكرهم عبد العزيز كانت واضحة في المباراة السابقة، أندرادي مثلا مرر 21 تمريرة مخترقة الخطوط تقريبا أكثر من أي لاعب في الجولة الأولى، وكوردوبا كابتن مرر 101 تمريرة في مباراة غانا، أرقام مذهلة للاعبي دفاع المنتخب. الموضوع ليس بالصدفة أكيد.
3: لا طبعا هذا شاهد بعد، أعتقد حتى على المستوى البدني تحس أنه عنده أسلوب، عنده طريقة لعب، الخروج كما قالوا إخواننا عن طريق الأطراف، الطريقة اللي يلعب بها دائما هي
1: السرعات،
3: نعم السرعات والتحولات. وبدنيين قلت لك محمد بدنيين يرهقون
1: منتخب كرواتيا،
3: وشاهدهم أرهقوا حتى منتخب غانا. تخيل غانا المعروفة بالقوة البدنية والعمل البدني
1: لم تستطع مجاراة نسق لعب نسق
3: نعم. دائما الشيء اللي يميزهم أنهم يخرجون في المرتدات السرعات، خصوصا لاعب موريو موريو سريع، وكذلك بلاكمان جهة اليسرى مع مارتينيز كذلك موجود كرأس حربة. الحاجة الوحيدة واللي تكلمنا عليها دائما وهي الثلث الأخير، وهي عملية إنهاء
1: اللمسة الأخيرة.
3: اللمسة الأخيرة سيعاني منها لأنه يلعب جيدا، يخرج كرة بشكل جيد وسط الملعب، انطلاقات العرضيات، لكن المشكلة أين؟ وهي في تسجيل أهداف. عندما تضيع مع منتخب صحيح ما شاهدش منتخب كرواتيا الشوط الأول بشكل جيد، أول شيء بطيئين في التمرير، ثاني شيء الأطراف اللي المفروض يعطوا زيادة لابازينيتش ولا غفارديول ما تساعدوش اللاعبين الأطراف بيريزيتش، المودريتش مع كوفازيتش في عملية الضغط يعني واجهين صعوبات كثيرة في وسط ملعب بنما لأنهم هم الأفضل في عملية الضغط.
1: بس اليوم استحواذ البدني لكرواتيا كان سلبي،
3: طبعا سلبي، لكن كل استحواذ في وسط الملعب أو التمريرات إلى الوراء، ما شاهدناش تمريرات في العمق، ما شاهدناش العرضيات، ما شاهدناش حتى المهاجم معزول جدا.
1: لاحظ الأرقام يوسف، أفضلية للاستحواذ لمصلحة منتخب كرواتيا لكن تقريبا بدون فرص تسديدتين فقط، تمريرات أكثر، لكن منتخب بنما كان مباشر أكثر،
3: يلعب مباشر ويصل إلى المرمى ويصل بسهولة، لأنه أول شيء كما قلت العامل البدني وتحولت لاعبين سريعين، لاعبين سريعين لأن قلت لك دائما شاهدنا حتى منتخب كرواتيا ضد إنجلترا الشوط الثاني بالخصوص مستوى البدني نزل، يعني يعاني كثيرا من على المستوى البدني اعتقد، لكن ان شاء الله الشوط الثالث ينتظر. انت سعيد.

0: خي رصيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي
1: وبراي.
2: يبا عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: اهلا بكم مره اخرى. اتفاق هنا في استوديو بين سبورتس بين المحللين على اداء ممتاز كان لبنان في الشوط الاول استكمال لما قدمه المنتخب رغم خسارته في مباراه الافتتاحيه امام منتخب غانا مع استعداد لاعبي منتخب كرواتيا. الان العوده الى ملعب المباراه. اشكر محللي بين سبورتس ونعود لنتابع معكم شوط ثاني هذه المباراه ومره اخرى الى علي وعبد الله والشوط الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وشوط اللقاء الثاني هنا في تورنتو في كندا. مباراة ضمن مباراة المجموعة 12 لكأس العالم 2026 والاتحاد الأمريكي كندا والمكسيك رقم 23. التعادل السلبي بين بنما وكرواتيا. مباراة شهدت حقيقة يعني شوط أول ممكن نقول متوسط لأن رفع الدرجة إلى متوسط هو أداء المنتخب البنمي الحقيقة اللي كافحوا في الشوط الأول وكان ليهم يعني شكل وملامح أفضل من جانب المنتخب الكرواتي رغم الاستحواذ كان 53% مقابل 37% ورغم أن المنتخب يعني الكرواتي كاد أن يسجل كرة لعب وتورينا التي سددت وأنقذ حارس المرمى والتبديلات زي ما توقعنا تبديلات قادمة يعني لا محالة. بودمير يعني اللي كان مرشح على فكرة بودمير أن يبدأ النهاردة أساسي كان لعب أمام اليابان والبرازيل في النسخة السابقة واحد من المهاجمين الموازين حقيقة مع فريق نادي أوساسونا اللي يستعد ليكون بديل. هل يكون مكان بيتار موسى؟ ده المتوقع الحقيقة يكون مكان اللاعب بيتار موسى. هنشوف أمامنا هنا المنتخب الكرواتي اللي يدخل بقيادة لوكا مودريتش. 200 مباراة في هذه الأمسية وفي هذه الليلة. أنتي بوديمير يدخل بعد قليل هداف أوساسونا في هذا الموسم 17 هدف واللي يشترك في اللقاء مكان بيتار موسى. ده التبديل الأول اللي بيجري المنتخب الكرواتي ويستعد كمان. ده هيدخل إيه؟ هيدخل بقى الخبرة. هيدخل أمامنا هو كراماريتش. هيدخل كراماريتش. كراماريتش يدخل بديلا. كراماريتش مكان مين؟ كراماريتش يدخل مكان أمامنا. خرج موسى وخرج فارديول. هنشوف بقى هنا تغيير مراكز. هنشوف بقى إيه؟ إيفان بريشيتش هيرجع في الطرف الشمال. يعني كده الشوط الثاني منتخب كرواتيا عمل تبديلين. خروج فارديول لأن كان نقطة ضعف الحقيقة الشوط الأول فارديول في الهجمات الخطيرة التي وصلت على المرمى واللي كان ليها تأثيرها يعني من الجانب اليمين بالتحديد الجانب اللي فيه اللاعب أمير موريو. إذن هنشوف أمامنا هنا التبديلين اللي تموا للمنتخب الكرواتي في مجموعة تصدرها منتخب إنجلترا بأربع نقاط ومنتخب غانا أيضا اللي عنده أربع نقاط. غانا تعادلت اليوم سلبيا مع المنتخب